وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله البر الرحيم على سيدنا محمدٍ أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقل قولا بغير علم فيما ليس فيه رخصة للإنسان أن يقوله بغير مستند شرعي. وقد روى الترمذي في جامعه في كتاب الصمت للحافظ عبد الله بن محمد أبي بكر القرشي: قل خيرا وإلا فاسكت، وذلك لأن من أكبر مهالك ابن آدم أن يقول بما لا يعلم أنه جائز فيحلله، أو يقول بتحريم شيء لا يعلم له مستندا في شرع الله تعالى. فالقول بجواز شيء والقول بتحريم شيء إن لم يكن مستندا إلى شرع الله تبارك وتعالى فهو باطل وبال على صاحبه. لذلك استحسن أهل العلم، أهل الورع، أهل التقوى كلمة لا أدري فيما لا يعلم الشخص أنه جائز أو أنه غير جائز. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن شيء فقال: لا أدري، ما أبردها على الكبد أن أسأل عن شيء لا أعلمه فأقول لا أدري. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه وثبت أنه سئل عن بعض الأشياء فقال لا أدري، ثم سأل جبريل فقال لا أدري، أسأل رب العزة، فسأل الله تعالى فعلمه جواب ذلك السؤال، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا علمه ربه. وكان السؤال عن خير البقاع وشر البقاع، وفي لفظ عن خير البلاد وشرها، فقال جبريل عليه السلام: خير البلاد المساجد، وفي لفظ خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: لا تكن أول من يدخلها، أي الأسواق، ولا تكن آخر من يخرج منها، فإن الشيطان باض فيها وفرخ. معنى الحديث أن الشيطان يحب الأسواق لأن فيها يكثر الحلف بالله على الكذب، ويكثر فيها وصف الأمتعة بالكذب، ويكثر فيها الخصومات، ويكثر فيها الغش والتدليس. لذلك كانت شر البقاع. وأما المساجد فكانت هي أحب البقاع إلى الله تعالى، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكان الصلاة فيها أفضل من الصلاة في البيوت، أي بالنسبة للفرائض ليس بالنسبة للنفل، فإن النفل في البيت أفضل ثوابا منه في المسجد. ومن حيث إن المكث في المسجد لمن نوى الاعتكاف فيه لو مدة يسيرة ساعة أو أقل منها يكون له فيه ثواب الاعتكاف، لو ظل تلك المدة ساكتا، وإن كان يتلو قرآنا أو يسبح أو يمجد الله تعالى بالتهليل أو التكبير أو التحميد كان أعظم أجرا. ثم إن من أحكام المساجد تجنيبها النجاسة،
فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر، وأما من يلطخ المسجد بالقاذورات والنجاسات استخفافا بها فإن ذلك ردة كما ذكر الفقهاء. قالوا: إن تلويث المسجد بالنجاسة إن كان للاستخفاف فهو ردة وكفر، أي أنه إذا كان لغير الاستخفاف بها لا يكون كفرا لكنه حرام. ومن أحكام المساجد كراهة البيع والشراء فيها، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له لا بارك الله لك. أما ما تدعو الضرورة إليه فلا كراهة في ذلك، كالذي يحصل بالمسجد الحرام من أن السقائين يدورون على الناس فيسقونهم من الماء من زمزم أو غيره فيعطونهم شيئا من العملة، فإن ذلك لا كراهة فيه، لأن الحاجة إلى ذلك شديدة، وذلك لأن الحر الشديد يضطر الإنسان إلى أن يشرب وهو في مكانه شيئا يهدئ به عطشه، ولا يتيسر له بسهولة الخروج من المسجد ليشرب خارجه. وكذلك يحصل في مسجد الرسول بالمدينة في الموسم، أي موسم الزيارة، كذلك لا كراهة فيه، هذا إن كان ينوي به الساق البيعة. وأما إن كان لا ينوي به البيعة بل ينوي التبرع فإن ذلك أبعد من الكراهية. ومن أحكام المساجد جواز المبيت فيها للغريب ولغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أحد ذلك، كان ينام في المحل الذي يصلى فيه. فالمبيت في المسجد جائز بلا كراهة للغريب وغيره. وأما الحديث في المسجد بحديث الدنيا الذي ليس فيه معصية، ليس غيبة لمسلم فيما لا يجوز فيه الاغتياب في الموضع الذي لا يجوز فيه الاغتياب، فإن ذلك جائز ولا يذهب شيئا من الثواب. فقد وضع الكذابون حديثين على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل لهما، أحدهما الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب إزالته على من رآه في مسجد من المساجد، فإن ذلك كذب على الرسول، ثم معناه فاسد، لأن الكلام في المسجد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس بذكر لله تعالى ولا تعليم علم. وفي صحيح البخاري أن اثنين من الصحابة كان أحدهما له دين على الآخر، فتقاضاه صاحب الدين حتى ارتفعت أصواتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين: يا كعب، هو اسمه كعب بن مالك، فأشار له إشارة أن يسقط عنه نصف الدين. الشاهد في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما، لم يقل لهما كيف تتكلمان في المسجد بأمر من أمور دنياكم، كيف تتكلمان بغير ذكر الله، بغير تلاوة القرآن، بغير ذكر لله، تسبيح أو تحميد أو تكبير أو نحو ذلك، كمذاكرة في العلم الشرعي. ومن هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره نأخذ حجة على جواز الكلام في المسجد بأمور الدنيا، وأن ذلك ليس بحرام، إنما الحرام ما كان حراما من الكلام في غير المسجد، فهذا هو الحرام، إلا إذا كان هذا الكلام
يحصل به تشويش على مصل أو على قارئ، فإن كان في المسجد تال يتلو القرآن أو مصل حرم التكلم بجانبه بحيث يتشوش القارئ أو المصلي، فإن ذلك حرام. هذا يشمل ما إذا كان الكلام الذي يشوش على المصلي أو القارئ مذاكرة في العلم أو ذكرا أو غير ذلك، فإن ذلك حرام. فمن دخل المسجد فوجد مصليا أو تاليا يتلو القرآن حرم عليه أن يشوش عليه، سواء كان بكلام عادي دنيوي أو بتلاوة أو غير ذلك. إن كان يريد تلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على ذلك التالي، وبحيث لا يشوش على المصلي. أما إن كان يحصل به تشويش على المصلي أو التالي للقرآن فإن ذلك حرام. وأما الحديث الثاني الذي هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، من تكلم في المسجد بكلام الدنيا أحبط الله أعماله 40 سنة، هذا أحد الحديثين المكذوبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد مع جمع من أصحابه بالليل، فكانوا يتذاكرون ما حصل في الجاهلية، أي قبل دخولهم في الإسلام، من أحوال الناس وأعمالهم، فيضحكون والرسول يتبسم. في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وصححه والحديث الذي قبله دليل على أن الكلام في المسجد بما ليس من الكلام المحرم والضحك ليس بحرام ولا يحبط العمل، بل ذلك جائز. وأما الكلام المحرم فإن حصل في المسجد فيكون أفحش منه فيما إذا حصل في خارج المسجد، كما أن المعاصي من الصائم أفحش منها في غير حال الصيام، فالمعاصي في حال الصيام أفحش منها في غير حال الصيام. ومن أحكام المساجد أنه يجوز فيها الجلوس محتبيا والجلوس متربعا، وكل كيفيات الجلوس فهي جائزة في المسجد، وكذلك الاستلقاء لو مد رجليه إلى جهة القبلة فهو جائز ليس بحرام، فيجب زجر الجهال الذين يحرمون مد الرجلين في المسجد إلى جهة القبلة، فإن تحريم ذلك فساد وضلال، بأي دليل شرعي يحرمون ذلك؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، إنما المنهي عنه مد الرجلين إلى المصحف أو إلى كتاب علم شرعي أو إلى اسم من أسماء الله تعالى، هذا المحرم. إن كان المصحف أو هذا الكتاب كتاب العلم الشرعي أو الورقة التي فيها اسم الله غير مرتفعة، بأن كان المصحف أو الورقة التي فيها اسم الله أو الكتاب الذي فيه علم شرعي بإزاء الرجل الممدودة فإن ذلك هو الحرام. أما إذا كان المصحف مرتفعا بمحاذاة الرجل الممدودة فإن ذلك ليس بحرام. هذا أي حرمة مد الرجل إلى المصحف ونحوه، إن لم يكن المصحف ونحوه في خزانة لا يظهر حجم المصحف منها، فإن كان كذلك فمد رجله فليس حراما، لو لم يكن موضع المصحف ضمن الخزانة عاليا مرتفعا فذلك جائز. وأما الاستخفاف بالمصحف الذي هو كفر فإنه يحصل بوضع رجله على المصحف، هذا دليل على الاستخفاف بالمصحف وذلك ردة وكفر. وأما
ما لم يحصل وضع القدم على المصحف إلا تقريب القدم إلى المصحف فإن ذلك لا يؤدي إلى الكفر. ثم من أحكام المساجد التي هي مستحبة تنظيفها وتطيبها، أي جعل الطيب فيها بالتبخير بالبخور الطيب كاللبان أو العود، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبخر به، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبخر به من عهد عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا كل جمعة بلا انقطاع. من ذلك العهد رضي الله عن عمر إلى هذا الزمن لم يزل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبخر بالعود كل يوم جمعة. وهذه السنة مفقودة في هذه البلاد، تركوها وعطلوها، تركها الناس وعطلوها، فمن أحياها يكون داخلا في حديث ابن ماجه: من أحيا سنة أميتت بعدي كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين، اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين، اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا وسددنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعلنا من أهل الإحسان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله وسلم.

0: نداكم أحلولة الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفد قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: لمولد خير مولدا وناصرها به صدى
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب

0: عين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكماة لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: خلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغردي وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجدي والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهدي ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشردي ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعدي وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلدي جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول.

انظر كتاب الله تلقى مديحه وكذا الصحيح من الحديث المسند فنساؤه للطاهرات منائر وبناته في الدهر نجم المهتدي هن البلاسم للجراح وللدوى فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي إن شئت إسناد المكارم في النساء فإلى جناب الطاهرات فأسندي إن يعلو ممدوح بمدح مفوه فلقد علا بالمدح مادح أحمدي ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي يؤتى لواء الحمد يوم قيامة ذاك اللواء لغيره لم يعقدي ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات فيا له من صمد رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد فأغث إلهي إننا في حيرة عز النصير وأنت خير مؤيدي أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد ربي وبارك بالنبي وقبره ما صح دمع عند ذاك المرقد ربي وبارك بالنبي وقبره ما صح دمع عند ذاك

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجلا يخرج من النار حبوا، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع ويقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال ابن مسعود: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال ابن مسعود: فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. حديث متفق عليه. فيجب الإيمان بأن الجنة دار نعيم حسي، أي فيها نعيم حقيقي ملموس وشراب ملموس، وفيها أنهار من عسل، من عسل مصفى، وأنهار من حليب، وأنهار من ماء لا يتغير طعمه من طول المكث فيه، وفيها أنهار من خمر لكنه ليس كخمر الدنيا، فلا يخبل العقل وليس نجسا. يصير المؤمنون في الجنة بطول آدم عليه السلام، والواحد من أهل الجنة يكون ابن 33 ولكن بلا لحية، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا كان له أقرباء مؤمنون فإنه يراهم متى ما تمنى ذلك. أما من مات من أقربائه على الكفر فإنه لا يشتاق إليهم ولو كان أباه أو أمه، لأنه يكون مشغولا بالتلذذ بالنعيم الذي كان موعودا به. ثم إنه لا يوجد عزوبة في الجنة حتى الولد الذي مات وهو ابن يومه يدخل الجنة ويتزوج فيها، والأنثى أيضا يزوجها الله بمن شاء من الذكور، وليس ذلك خوفا من الزنا، إنما هو نعيم أنعم الله فيه عليهم. وقد ورد أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة ارتفاعها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون أي أزواج، ولا يوجد في الجنة ما تكرهه النفوس، فلا يوجد حيض ولا يوجد بول ولا غائط ولا عرق يتولد منه وسخ، ورشحهم كالمسك. وأزواج الشخص هن له إلى أبد الآباد، والحور العين من المخلوقات التي خلقها الله في الجنة، لهن من الحسن والجمال ما لو برزت الواحدة منهن إلى الدنيا لملأت ما بين المشرق والمغرب من الرائحة الزكية. وبمجرد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويستقرون فيها يسمعون النداء من الملك: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ثم إن أهل الجنة يكونون في نعيم يتجدد ولا ينقطع، فكل ثمرة يقطفها المؤمن في الجنة يجعل مكانها ثمرة، والثمرة كالجرة، والشجرة في الجنة ساقها من ذهب. وكذلك لما يرى المؤمن الطير ويشتهي أن يأكله يقع بين يديه مشويا إن اشتهاه مشويا من غير كلفة. ثم إن الذي قام بتوحيد الله تعالى واجتنب معاصيه وأدى فرائضه فإنه يدخل الجنة بلا عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد بدلالة الحديث القدسي الذي رواه الإمام أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى اطلع في الجنة فرأى فيها الحور العين، وطلب منه سيدنا جبريل عليه السلام أن يسلم عليهن بالقول، فقلنا له: نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام. ورأى صلى الله عليه وسلم في الجنة الولدان المخلدين، وهم خلق من خلق الله، ليسوا من البشر ولا من الملائكة ولا من الجن، خلقهم الله تعالى من غير أم وأب، هم كاللؤلؤ المنثور ليخدموا أهل الجنة. الواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من هؤلاء الولدان المخلدين 10,000، بإحدى يدي كل منهم صحيفة من ذهب وصحيفة من فضة. تفكر أخي المسلم في أحوال أهل الجنة وفيما خصهم الله من النعيم المقيم الدائم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ويجلسون على منابر الياقوت الأحمر، ولهم خيام من اللؤلؤ الأبيض، ويتكئون على الأرائك، ولهم من الحور العين الخيرات الحسان، كأنهن الياقوت والمرجان. فهل من مشمر للجنة؟ أليس الحري بنا أن نعمل لآخرتنا، وأن نتزود لها، وأن نتسابق إلى الطاعات والخيرات؟ فالله عز وجل يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ويقول عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالعجب العجب ممن يتنافسون على الدار الفانية ولا يستعدون للحساب في الدار الباقية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. حديث متفق عليه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. عملا بهذا الحديث، جرت عادة المسلمين منذ مئات السنين على الاحتفال بمولد النبي في شهر ربيع الأول، وأول من عمله هو الملك المظفر، ودعا خلقا كثيرا من العلماء ورجال الدولة وغيرهم، فأعجب الكل، فوافق عليه العلماء والفقهاء، ولم يزل ذلك معمولا به إلى هذا العصر. وكان من أشد الناس عناية به أهل مكة والمدينة وأهل مصر، وهذا لا ينكره ذو فهم بالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. وذلك الملك المظفر الذي هو أول من عمل المولد يرجى له من الله أجر كبير، لأنه طبق هذا الحديث، وليس كما يزعمه بعض الناس أن هذه بدعة قبيحة، وليس عند هؤلاء حجة سوى قولهم: ما فعله الرسول، ما فعله الصحابة، وكم من أشياء يعملونها لم يفعلها الرسول، من ذلك عمل المحاريب للمساجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل محرابا لمسجده، بل عمل لمسجده محراب بعد 90 عاما. والمصحف الكريم ما كان فيه همزة ولا شدة ولا أشياء من هذا القبيل، بل كانت المصاحف مجردة، الصحابة على هذا الوجه كتبوها، ثم بعض العلماء الأتقياء عمل هذه الأشياء، التنقيط والتشكيل والشدة والهمزة، وهذه لا ينكرها هؤلاء. وأما عمل المولد ينكرونه بدون دليل، بدون دليل يستحسنون هذا ويحرمون هذا. ونحن نرجو من الله تعالى الأجر لمن يقوم بهذا الاحتفال وللحاضرين إذا دعوا إليه، والحمد لله رب العالمين.
1: رعى الله أياما تقضت بطيبة

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: تأمل في رياض الأرض وانظر

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر

ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

وبالقلم امحو عني كل ذنب وأثبتني بديوان اصطفائي.

رأي بحق المرسلات إله أرسل على الأعداء أنواع البلاء وبالنبأ العظيم ونازعات

وأتحف فؤادي منك في كشف الغطاء وبالتكوين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن لو رأيت إخواني. قيل: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله. هذا الحديث رواه مسلم ورواه القشيري في الرسالة بلفظ أحبابي. من المهم أيها الأحبة أن تعرفوا أن الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مذكورة في الكتب، لا في المنام ولا في اليقظة. أما أن يأتي بشكل إنسان بغير تلك الصورة، بشكل إنسان من البشر، ويقول: أنا محمد رسول الله، فيستطيع باللسان، يستطيع، لكن كيف يميز؟ يميز بمعرفة صفات رسول الله الخلقية، صفاته التي خلقه الله عليها، منها أنه أجمل البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله، ومنها أنه أشم الأنف، أنفه يعلوه نور، مرتفع ليس منخفضا، ومنها أنه أزج الحاجبين، ومعناه أن هذا الحاجب وهذا الحاجب متقاربان من غير قرن، من غير تلاقي، من غير اتصال أحدهما بالآخر. ودقيق الحاجبين ليس عريض الحاجبين، ثم هو متماسك البدن ليس نحيفا، ثم هو من حيث اللون هو أبيض مشرب بحمرة. يقول بعض واصفيه من أصحابه: كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراق لونه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذان البيتان منسوبان لسيدتنا عائشة رضي الله عنها. والإنسان لا يخلق كما يشاء، إنما معناه أن الرسول من حيث كمال صفاته الخلقية والخلقية كأنه طلب أن يخلق على تلك الصفة فخلقه الله عليها. وإلا فالحقيقة لا أحد يخلق كما يشاء، الله تبارك وتعالى يخلق العباد كيف يشاء، هو كيف شاء في الأزل يخلقهم على تلك الهيئة، على تلك الصفة. يخلق عباده لما يشاء، معناه حتى يجري عليهم ما سبق في علم الله الأزلي ومشيئته الأزلية أن يكونوا عليها، مما يطرأ عليهم من الأعمال والحركات والتطورات حتى تنطبق عليهم تلك الحالات التي شاء الله أن يكونوا عليها، خلقهم على ذلك، خلقهم كيف شاء ولما يشاء. فإذا رأى الرائي في المنام أو في اليقظة إنسانا جميلا جدا، فهذا لا يكفي لكونه هو رسول الله، بل لا بد من معرفة تلك الصفات الأخرى، ككونه أزج الحاجبين، شديد سواد الحدقة، متماسك البدن، وكونه ربعة إلى الطول، هو معتدل الطول لكنه إلى الطول، معناه ليس طولا زائدا، إنما هو في أدنى مراتب الطول، كان في أقل مراتب الطول. ثم كان عليه الصلاة والسلام شعره أسود شديد السواد، ولم يكن ناعما شعره، بل كان حلقا حلقا دوائر دوائر. ثم هو للنسك للحج أو العمرة كان يحلق بالموسى رأسه بالمرة، أما في غير ذلك ما حلق، إنما أحيانا يقصره، بعدما يصل إلى العاتقين يقصره فيصير إلى الأذنين. أما أن يحلق فلم يكن يحلق بالموسى إلا في الحج أو العمرة، لأنه أفضل. الحاج والمعتمر إذا حلق يكون ثوابه أعظم من أن يقصر بالمقص. عائشة رضي الله عنها ذات يوم كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبهرت فيه، فصارت تنظر وهي منبهرة بمطالعة وجهه، فقال لها: ما بك يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، لو كان أبو كبير الهذلي رآك لقال فيك ذلك الشعر الذي قاله. هذا أبو كبير الهذلي من الشعراء، قال في وصف إنسان جميل الخلقة: متى يبدو في الداج البهيم جبينه، يلح مثل مصباح الدجى المتوقد. قالت: لو رآك أبو كبير لقال فيك هذا الكلام الذي قاله في غيرك. كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، معناه لم تكن مساحة ما بين منكبيه ضيقة، بل كانت واسعة. من رآه بهذه الصفة التي هي مذكورة في كتب الحديث في المنام، فهذا لا شك رآه، وله الفضل الذي يثبت لمن رآه في المنام. ومن رآه على هذه الصفة في اليقظة فقال له: أنا محمد رسول الله، صح له ذلك، لكنه في اليقظة لا يراه إلا من كان وليا، أما بقية الناس لا يرونه، بعد موته في اليقظة لا يرونه. وأما في الرؤيا، حتى الكافر قد يرى رسول الله، لكنه لا بد أن يؤمن ولو قبل موته بمدة قصيرة. يصح أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بهيئة طفل، ويصح أن يرى بهيئة إنسان أسمر، ويصح أن يرى بصورة إنسان شاب، ويصح أن يرى بكل هذه الصفات في المنام. أكثر العلماء قالوا: من رأى رسول الله في المنام ولو على أي صفة، لو رآه بصفة طفل أو شاب أو كهل، كل ذلك يصح. وكيف يعرف الرائي أن من رآه هو رسول الله؟ إما بأن يقول له قائل: هذا رسول الله، أو يقول له: هو أنا رسول الله، أو هو يجزم في قلبه في منامه أن هذا الذي رآه هو رسول الله. أما إذا لم يقل له هو ولا غيره قال له إنه رسول الله، ولا هو جزم في نفسه تلك الساعة في الرؤيا أنه رأى رسول الله، ما ثبتت له الرؤيا. وبعض العلماء قالوا: إنما تثبت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها ذلك الفضل لمن رآه على صفته التي خلقه الله عليها المذكورة في كتب الحديث. الله تعالى يرزقنا رؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وكل ليلة، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: الآن في جوارك يا فاض الأمان أمان عيوني
1: يا حبيبي
0: وينعشني وجني.

0: عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله.
1: يا حبيبي
0: عليه جلال يا عليه

شعيب أسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خير.

0: هدى ولو مشيت على الخصباء صيرها شعاع خديك مرجانا وياقوتا.
1: أقسام فعل العبد. اعلم أخي المسلم أن الأقسام التي تدخل تحتها أعمال العباد تنقسم إلى 7 أقسام: الفرض، وهو ما يثاب العبد على فعله ويعاقب على تركه في الآخرة، والفرض على قسمين: مفروض فرضا عينيا يجب على كل مسلم كمعرفة 13 صفة لله تعالى ومعرفة أحكام الصلاة والصيام وغير ذلك، ومفروض على الكفاية إن قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين كالصلاة على الجنازة. المندوب، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه كتشميت العاطس، أي أن تقول له يرحمك الله. المحرم، وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله كشرب الخمر والزنا. المكروه، وهو ما لا يعاقب فاعله بل يثاب تاركه إذا كف عن فعله ابتغاء مرضات الله. المباح، وهو ما لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه كأكل العدس بدل الأرز، إلا إن نوى بالأكل الذي هو مباح التقوي على طاعة الله، فإن له ثوابا على فعله حينئذ. الباطل، وهو بمعنى الفاسد، وهو ما فقد بعض شروط صحته كالصلاة بلا طهارة والصيام بلا نية. الصحيح، وهو ما استوفى الشروط والأركان. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. إن مما يؤكد أن علماء المسلمين كانوا يرون التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أمرا جائزا لا بأس به ما ذكره الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب الوفا بأحوال المصطفى، وذكره الحافظ الضياء المقدسي ما نصه عن أبي بكر المنقري قال: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة فأثر فينا الجوع، وواصلنا ذلك اليوم، أي ما أكلنا. فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، الجوع الجوع. وانصرفت، فقال لي أبو القاسم: اجلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت. قال أبو بكر: فقمت أنا وأبو الشيخ والطبراني جالس ينظر في شيء، فحضر بالباب علوي، أي واحد من الأشراف من ذرية سيدنا علي، فدق ففتحنا له، فإذا معه غلامان مع كل واحد مثل سلة فيها شيء كثير، فجلسنا وأكلنا وظننا أن الباقي يأخذه الغلام، فولى الغلام وترك عندنا الباقي. فلما فرغنا من الطعام قال العلوي: يا قوم، أشكوتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فأمرني أن أحمل بشيء إليكم. ففي هذه القصة أن هؤلاء الأكابر رأوا الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أمرا جائزا حسنا. وقد نقل هذه القصة عدد من العلماء في مؤلفاتهم، منهم الحنابلة وغيرهم. فهؤلاء في نظر المسلمين موحدون، بل من أجلاء الموحدين. وأما في نظر نفاة التوسل الذين اتبعوا ابن تيمية فقد أشركوا على زعمهم. فما جواب هؤلاء عن أمثال هذه الحادثة التي لو تتبعت وجمعت لجاءت مجلدا واسعا؟ فليعدوا جوابا إذا سئلوا يوم العرض. ومن ذلك ما أورده الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الذي قيل فيه: إن المؤلفين في كتب الحديث دراية عيال على كتبه. فقد ذكر العديد من الروايات التي فيها أن كبار علماء وزهاد أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بالنبي والصالحين وآثارهم. هذا وغيره مما نقل عن حفاظ المحدثين من التوسل بالنبي بعد وفاته يدل على أنهم كانوا لا يعبؤون بإنكار ابن تيمية التوسل بالنبي، وأنه شذ عن علماء الأمة المحدثين والفقهاء ممن كانوا قبله وممن عاصروه، ولم يسبق ابن تيمية بذلك من المحدثين أحد، حتى من المجسمة أمثاله، فلا سند له فيما ارتكبه. وقد صح موقوفا على أبي مسعود الصحابي الجليل أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، صححه الحافظ ابن حجر
في الأمالي. وفي عصرنا هذا مئات الملايين مسلمين أشاعرة، وإن كان يوجد فيهم اليوم جزء قليل من الماتوريدية، والأشاعرة والماتوريدية فرقة واحدة باعتبار أصول العقيدة، ولا خلاف بينهم يؤدي إلى التضليل والتبديع. فعلماء الأمة في كل النواحي في المشرق والمغرب أشاعرة وماتوريدية. هذا الحاصل في مصر والعراق واليمن والمغرب والجزائر وتونس وتركيا والشام ولبنان وأندونيسيا والباكستان وبنغلاديش والهند وأهل إفريقيا السوداء ودول جنوب إفريقيا. وأما المشبهة نفاة التوسل الذين جمعوا بين التشبيه والبدعة التي نشرها ابن تيمية، بدعة تكفير زوار القبور للتبرك والتكفير الذي يصدر من بعضهم للمتوسلين والمستغيثين بالرسول وغيره من أصفياء الله، فليس عددهم بالنسبة لمخالفيهم إلا كنسبة الدمع إلى البحر. فيا لسخافة عقول الذين يعتقدون أن جمهور علماء الأمة وأتباعهم منذ 14 قرنا كانوا على ضلال. وقد صرح بعض الضلاليين بهذه المقالة الشنيعة وقال: إن الناس فارقوا التوحيد منذ 600 سنة والعياذ بالله تعالى. اللهم ثبتنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم طريق الجماعة الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: إن شاء الله. نعم.
1: سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد تاج رسل عقاطبة محمد خير من يمشي على قدمي.
0: الله
2: محمد

0: محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله نورا في الكون لا
1: لا
0: محمد لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا لا والذي خلق الجمال بصورة ما مثل أحمد.

0: وسلم
1: اهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل العزاء عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الغسل له واقترب حبيبي
2: ما شاء الله.

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له. سجد

أبيض اللون جميل الصورة وفصيح الكلام

وتتحير في كمال جماله الأفهام. قمري الجبين حواجبه هلالية، كحيل الطرفين أهدب العينين، ظريف القوام

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 65 إلى 12 بعد 200 من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: خاص عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان،
7: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيتاني ومأسفل.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03 092 472.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالي مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الاثنين الرابع عشر من أيلول 2026 الموافق للثاني من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية.

نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت 15 دولة في الاجتماع التحضيري لدعم الجيش جلسة مساءلة الحكومة مفتوحة على الأفخاخ.

من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. عبود حاكماً عسكرياً في مجلس القضاء، أنا من يقرر التشكيلات. روبيو لعون التزم مسار التفاوض. ما بعد باب المندب صنعاء تحصن مكتسباتها.

وإلى جريدة الديار، وقد عنونت واشنطن تحضر للقاء السفيرين اللبناني والإسرائيلي بحضور أمريكي الجنوب أسير القصف والتفجيرات حتى الانتخابات الإسرائيلية. ترامب: لن أوقع اتفاقا لا يكون مثاليا، عرأجي على أمريكا الالتزام بمذكرة التفاهم.

ونتابع معنوي صحيفة البناء. مفاجأة تأجيل اجتماع عمان تفتح باب المفاجآت العسكرية مع إحباط أمريكي سعودي. تسخين في جبهتي الناقلات واليمن بانتظار ما يقوله سعر البرميل في افتتاح اليوم. أزمة نتنياهو الانتخابية تترجم ارتباكا حول إعادة الانتشار وضبابية حول التفاوض.

0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت الجنوب يتنفس هواء الشرعية، وكاتس يعارض إخلاء منطقة النبطية، انقسام نيابي في جلسات المناقشة غدا، وسلام الجمعة إلى نيويورك، تأجيل اجتماع صلالة، وترامب يلوح بالبقاء في إيران على غرار فنزويلا. دول بريكس بحثت سبل تعزيز نمو اقتصادي عالمي شامل. وزير الخارجية التركي يتهم إسرائيل بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: سقطت الاعتراضات وزيارة الجنوب تمت والمفاوضات إلى تشرين الأول. رئيس الجمهورية لبى نداء أهل الجنوب. ولي عهد أبو ظبي التقى الرئيس الإيراني.

وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت مماطلة إسرائيل تفرمل الإطار، عون من النبطية، الأمان حق للجنوبيين.

0: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. واشنطن لا تريد اتفاقا غير مثالي مع طهران. إسلام أباد تؤكد تضامنها الكامل مع الرياض. اليمن يعيد ترتيب أولوياته بعد خسارة الساحل الغربي. العراق يعيد فتح معابره مع إيران. البنك الدولي: الأمن الغذائي جزء من معادلة اقتصادية شاملة. في الختام يبقى لنا أن نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
7: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
8: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
9: باور جروب، دايما حدك.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وبعد، لله تعالى. نكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك أي قد أتاك، والخطاب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حديث ضيف إبراهيم، هؤلاء ملائكة كرام أتوا إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكنهم أتوا متشكلين. الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد يتشكل الملك بصورة رجل لكن من غير آلة الذكورة. أتى هؤلاء الملائكة إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام متشكلين. في البداية ما عرفهم سيدنا إبراهيم، ما عرف أنهم ملائكة، ظن أنهم من الإنس، فلذلك هو أسرع لإكرامهم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء يكرمون الضيف. فقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ نعم، هم ملائكة مكرمون عند الله، وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسرع إلى إكرامهم لأنه ظنهم من الإنس. ثم قال تعالى: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، دخلوا على إبراهيم فسلموا عليه. قال: سلام قوم منكرون. ورد عليهم السلام، ولكن قال لهم: قوم منكرون، أي أنتم قوم لا أعرفكم، معناه عرفوني بأنفسكم. ثم قال تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ماذا فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لأنه كما ذكرنا أراد أن يكرمهم، لأنه ظنهم من الإنس، فذهب ليحضر الطعام، والملائكة لا يأكلون ولا يشربون. وهذا دليل على أن البشر لا يعلمون الغيب كله، إنما الذي يعلم كل الغيب هو الله تعالى. وأسرع إبراهيم إلى أهله من غير أن يشعر ضيوفه، لأنه من أدب وكرم المضيف أن يخفي عن ضيفه ما يريد أن يجهزه له، كي لا يكفه الضيف عن ذلك. لذلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذهب في خفية إلى أهله ليحضر ما يكرم به ضيفه. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، طبخ لهم عجلا سمينا وأتى به لكي يأكلوا منه. ثم قال تعالى: فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. قرب العجل إليهم ثم نظر إليهم فوجدهم لا يأكلون، وكما قلنا الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وهو ما زال لا يعلم أنهم ملائكة. قال: ألا تأكلون، هو متعجب لماذا لا يأكلون، لأنه من العادة إذا دخل عليك ضيف في ذاك المكان وفي ذاك الزمان، من العادة أنه إذا دخل الضيف عليك، لا سيما إن كان مسافرا، أن يأكل من طعامك فيأمنونه، أما إن لم تأكل يتعجبون منه ويحذرون. لذلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ألا تأكلون، من العادة أن يأكل الضيف. ما قال تعالى: فأوجس منهم خيفة، أي خاف منهم لأنه كما ذكرنا إذا أكل الضيف طعامك أمنته، هكذا كانت العادة عندهم. أما إذا دخل عليك وأنت هيأت الطعام وهو لم يأكل، هذا كانوا لا يأمنونه. وعندما رأى الملائكة الكرام ذلك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا لا تخف، نحن ملائكة ونحن أرسلنا الله عز وجل إليك. وبشروه بغلام عليم، بشروه بأنه سيولد له غلام يبلغ ويصير عليما، وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام. من سمع ذلك؟ سمعت زوجته بذلك. قال الله تعالى: فأقبلت امرأته في صرة فصقت وجهها وقالت عجوز عقيم. أي أقبلت زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام متعجبة في صرة، أي في صيحة صاحت ارتفع صوتها، فصقت وجهها، ضربت بأطراف أصابعها جبهتها كما يفعل متعجب إن سمع شيئا تعجب منه أو رأى شيئا تعجب منه. فهي أقبلت وكانت تتكلم متعجبة من أنه سيولد لها ولد، وكانت كبيرة السن، وقالت عجوز عقيم، أي أنا عجوز عقيم لا ألد. قالت ذلك متعجبة. قالوا كذلك قال ربك، أي هكذا قال ربك، وهذا ما أراده الله تعالى، والله لا يعجزه شيء، إنه هو الحكيم العليم، هو سبحانه وتعالى الحكيم في فعله والعليم بكل شيء، وهو القادر على كل شيء. بعد هذه البشارة سأل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الملائكة الكرام، قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ معناه إبراهيم عليه السلام يسأل: أنتم أتيتم فقط لأجل البشارة لتبشروني بإسحاق أم هناك أمر آخر؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إنا أرسلنا لإنزال عقاب بقوم مجرمين. من هم هؤلاء؟ هم قوم لوط عليه الصلاة والسلام الذين فعلوا الفاحشة. لنرسل عليهم حجارة من طين، أي لنرسل على هؤلاء القوم حجارة من طين. ووصف الله تعالى هذه الحجارة فقال: مسومة عند ربك للمسرفين. ما معنى مسومة؟ أي معلمة. كان على كل واحد من هذه الحجارة مكتوب اسم الذي يهلك بها، الذي يصاب بها، نسأل الله السلامة. ثم قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أي أخرجنا من كان في هذه القرية من المؤمنين. كم وجد الملائكة فيها من المؤمنين؟ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لم يجدوا إلا بيتا واحدا كما قال تعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الله لا يخفى عليه شيء، الله عالم بكل شيء بعلم واحد أزلي لا يتغير، لا يزيد ولا ينقص. الملائكة عندما ذهبوا ما وجدوا فيها إلا بيتا واحدا من المسلمين كما قال تعالى، وهو بيت لوط عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآية دليل على أن المؤمن هو المسلم وأن المسلم هو المؤمن. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، المؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن. ثم قال تعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. الله تعالى قال: وتركنا فيها آية، ترك في هذه القرية أو في هذه القرى آية، أي علامة تذكر من رآها بما حل بهؤلاء القوم المجرمين الكافرين، آية للذين يخافون العذاب الأليم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا من الضلال والفساد، ونسأله أن يثبتنا على الإيمان إلى الممات، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

أهلا بكم. أمضى الجنوب اللبناني أمس يوما جديدا من الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة وتركزت بصورة خاصة على منطقة النبطية، حيث لوحظ أن الجيش الإسرائيلي انتقل باستهدافاته من مرتفع علي الطاهر إلى المرتفع القريب منه المعروف بتلة سويداء، حيث كثف غاراته الجوية عليها بالتزامن مع استمرار عمليات التدمير الشامل للقرى الواقعة جنوب الليطاني وأيضا على بلدة

إيران ودول خليجية لبحث مستقبل مضيق هرمز. وقالت وكالة الأنباء العمانية رسمية تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم في مدينة صلالة بسلطنة عمان إلى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. وإلى اليمن، حيث قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن السعودية شنت 58 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية استهدفت تعز ولحج والجوف وحجة والبيضاء وصعدة. نصل أخيرا إلى إندونيسيا، حيث تواصل أجهزة الإنقاذ الإندونيسية البحث عن 130 شخصا لا يزالون مفقودين من ركاب عبارة أدى غرقها في بحر جاوا إلى مقتل 6 أشخاص وفق وكالة فرانس بريس. وكانت العبارة تحمل 243 شخص وسط أحوال جوية سيئة. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة أمريكاز تايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: ألو، وينك؟
5: بالديوان.
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
6: سلة الخير، منكم للمحتاجين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تصبحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: نشرة الصباح نقدمها لكم من نداء المعرفة.

أهلا بكم. أمضى الجنوب اللبناني أمس يوما جديدا من الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة، تركزت بصورة خاصة على منطقة النبطي، حيث لوحظ أن الجيش الإسرائيلي انتقل باستهدافاته من مرتفع علي الطاهر إلى المرتفع القريب منه المعروف بتلة السويداء، حيث كثف غاراته الجوية عليها بالتزامن مع استمرار عمليات التدمير الشامل للقرى الواقعة جنوب الليطاني، وأيضا على بلدة المنصوري التي تشهد تدميرا ممنهجا لكل بناها السكنية، كما استهدفت مدفعية العدو ليلا أطراف بلدة حداثة. ويتزامن ذلك مع تأكيدات متتالية من جانب المسؤولين الإسرائيليين على عدم الانسحاب من المنطقة الجنوبية المحتلة، في وقت يواصل الإعلام العبري إثارة الغبار حول مسألة انعقاد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة، ويؤكد انعقادها قبل نهاية الشهر الجاري، وهو أمر لم يؤكده أي مصدر رسمي لبناني، كما أنه يتناقض مع إشارات أمريكية جدية حول احتمال انعقاد جولة المفاوضات في روما في شهر تشرين الأول المقبل، وأن الخارجية الأمريكية تحضر الاجتماع بين الوفد اللبناني

0: ومسموعة يعقدها المجلس النيابي يومي غدا وبعد غد لمناقشة الحكومة في أدائها. في إطار زياراته الخارجية، أفادت وزارة الداخلية والبلديات على حسابها على إكس بوصول الوزير أحمد الحجار إلى باكستان في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني. في الإطار المالي، أطلقت وزارة المالية منصتها الإعلامية الرقمية الجديدة صوت المالية في إطار مشروع التحول الرقمي الذي بدأته الوزارة، وحرصا على تطوير أدوات التواصل مع المواطنين والإعلاميين والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي وإتاحة المعلومة الرسمية بصورة مباشرة وواضحة وسريعة. ماليا أيضا، قال وزير المال ياسين جابر في حديث لصحيفة الديار أن أقرار قانون الإصلاح المصرفي هو إصلاحي بامتياز، لكن الأساس هو في إقرار مشروع قانون الفجوة المالية، فقطار الإصلاحات يسير ولكن ببطء، والأولوية في المرحلة الراهنة هي الحفاظ على الزخم الإصلاحي والبناء على ما تحقق. مطلبيا، أعلنت لجنة موظفي مستشفى الحرير الحكومي الجامعي في بيان أنه بعد استجابة المعنيين لطلب موظفي المستشفى عبر القيام بتحويل مبالغ خاصة بالمؤسسة لدفع الرواتب الشهرية، تم إلغاء التجمع الاحتجاجي الذي كان مقررا صباح اليوم أمام مبنى وزارة المالية. في الإطار الصحي، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية لمناقشة ملف الدواء في لبنان في مبنى مكاتب النواب. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.

أرحب بكم من جديد. أعلنت سلطنة عمان تأجيل اجتماع كان مقررا عقده اليوم بين إيران ودول خليجية لبحث مستقبل مضيق هرمز. وقالت وكالة الأنباء العمانية رسمية تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم في مدينة صلالة بسلطنة عمان إلى موعد لاحق، حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. في السياق، قال مسؤول في الخارجية الإيرانية أن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة، وأن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن جدول أعمال الاجتماع كان سيركز على المسار البحري الجديد في مضيق هرمز، مؤكدا أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بعودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بمقتضى مذكرات إسلام أباد. من جهة أخرى، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

في تصريح أنه لدينا مخزون كبير من الأسلحة وبعضها متوفر بكميات شبه غير محدودة، وقال نعيد بناء مخزوناتنا من الأسلحة بسرعة وننتج حاليا صواريخ باتريوت بأعداد تفوق أي وقت مضى. ننتقل إلى العراق، حيث أعادت السلطات العراقية فتح معبري الشيب وشلماجة أمام المسافرين، وأعلنت جدولا زمنيا لاستئناف الحركة التجارية تدريجيا في 3 معابر مع إيران حتى الخميس، بعدما أغلقتها إثر هجوم بمسيرة على خط أنابيب نفطي في السعودية. قالت بغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية وفق وكالة فرانس بريس. وإلى اليمن، حيث قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن السعودية شنت 58 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية، استهدفت تعز ولحج والجوف وحجة والبيضاء وصعدة. وأشار سريع إلى أن الغارات السعودية شنت بواسطة طائرات F-15 أقلعت من القاعدة الجوية بخميس مشيط. حذر الكرملين من مخاطر تصعيد كبيرة في اليمن، معتبرا أن الوضع في البلاد يعكس تداعيات زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج. وقال الكرملين أن زعزعة استقرار الأوضاع في اليمن تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي، داعيا إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربات جماعية بأسلحة جوية عالية الدقة وطائرات مسيرة على المراكز اللوجستية ومنشآت الطاقة الداعمة لها في أوكرانيا، وأشارت إلى أن المركز اللوجستي المستهدف كان يستخدم لتخزين وتوزيع العتاد العسكري المخصص لتأمين القوات المسلحة الأوكرانية. أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت مناورة هجومية بالقوى النارية استخدمت خلالها مدفعية وصواريخ بعيدة المدى، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم بحسب وكالة فرانس بريس. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن المناورة جرت السبت وشاركت فيها 5 وحدات من مختلف مستويات الجيش الشعبي الكوري. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل يرافقها رطوبة مرتفعة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 34 درجة فوق الجبال، من 17 إلى 28، أما في الداخل من 19 إلى 35 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: حتى تكون اطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح، حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد الذنوب مريح.
1: رعى الله أياما تقضت بطيبته وحيا ليال ما عرفت لها قدرا، ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي، ولكن لا تباع ولا تشرى. سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء، وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى، وأقول يا رسول الله جئتك قاصدا، فكن لي شفيعا يا أجل الورى قدرا.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
5: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي إسرائيلي استهدف النبطية الفوقة وإخراج بلدة الهبارية. جلسة للهيئة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بدعوة من الرئيس نبي إبري. وفد فني سوري في لبنان لمتابعة مشروع إعادة الربط السككي بين البلدين وربط مرفأ طرابلس بالشبكة السورية. لجنة موظفي مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ألغت التجمع الاحتجاجي اليوم بعد الاستجابة لمطالبها. تدابير سير بين 14 و20 من أيلول في محلة كورنيش المزرعة بسبب أعمال تزفيت الطريق. عمان تعلن تأجيل الاجتماع المقرر اليوم بين إيران ودول الخليج إلى موعد لاحق. الحرس الثوري الإيراني أسقطنا مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم. عدد السفن المرة عبر مضيق هرمز في مطلع الأسبوع أقل من متوسط 10 أيام. الدفاع المدني السعودي تحذير مبكر فجرا في خميس وشيط وأبها وجازان للتنبيه من خطر محتمل. رويترز النفط يقفز بأكثر من 3 دولارات بعد هجمات جديدة في السعودية ومضيق هرمز. مصدر حكومي تركي استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول أمر ممكن. كوريا الشمالية أعلنت إجراء مناورة عسكرية هجومية. أخيرا الطقس المتوقع اليوم غائم جزئيا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. معشر المؤمنين، إنه من المعلوم والثابت الذي يذعن له كل منصف ويصدق به كل عاقل أن القرآن الكريم هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنما هو معجزة استمرت وما زالت رغم توالي الحقب ومرور السنين، لأنه معجزة كبرى بما فيه من الإعجاز العظيم. كيف لا وهو الكتاب الذي يقول الله فيه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهو في أعلى طبقات البلاغة التي لا يأتي بمثلها بشر، ولهذا كان فيه تحد لكفار قريش. وإن من شواهد ما نقول ما ذكره الأصمعي أنه سمع في البيداء فتاة تنشد الشعر، فقال: يا جارية، ما أبلغك؟ قالت: ويحك، وهل يعد هذا بلاغة؟ في جنب قوله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقد جمع فيها بين أمرين: قوله أرضعيه وقوله فألقيه في اليم، ونهيين: قوله ولا تخافي ولا تحزني، وبشارتين: قوله إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. في آية واحدة قال الأصمعي: فانصرفت وأنا مأخوذ ببلاغة القرآن أكثر من بلاغة بنت البيداء. أجل أحبابنا، إن بلاغة القرآن هي أعلى بلاغة، وهذا من جملة الإعجاز اللغوي. وهناك إعجاز من وجوه أخرى من نحو الإخبار عما سيجري، كما في قوله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فظهرت الروم على فارس بعدما هزموا قبل ذلك ببضع سنين. وكذا قوله عز وجل في أهل بدر: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. فكان كذلك إلى غير هذا من الأخبار المؤكدة. ثم ليعلم معشر المؤمنين أنه ومع ما مر فإن هناك نوعا آخر أيضا من أنواع الإعجاز، وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي. فلقد جاءت أبحاث وتجارب عديدة موافقة لما نص عليه القرآن وعليه المسلمون منذ سنين خالية. فمن ذلك مثلا أنه قد ثبت عند أهل الطب أن الإحساس بألم الحريق محصور بالجلد، لأن نهايات الأعصاب المتخصصة بالإحساس والحرارة والبرودة محصورة بالجلد ولو ذاب الجلد فلن يشعر الإنسان في الدنيا بألم الحريق. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كما وأنه قد ثبت مع هذا عند أهل الكيمياء أن النار حمراء فإذا اشتدت تصبح بيضاء، فإذا اشتدت أكثر انقلبت سوداء، وهذا معلوم عندنا من خلال قوله عليه الصلاة والسلام: أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وإليكم غير ما ذكرناه، فقد ثبت أيضا في الطب الجنيني أن الجنين في بطن أمه يحفظ من وصول النور إليه بواسطة أغشية 3 تشكل 3 طبقات مظلمة، وأنه في بطن أمه يمر بعدة مراحل أثناء نموه. وهذا عندنا معلوم أيضا من قوله عز وجل في القرآن الكريم: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وهذا شيء أيضا يؤكده أهل الطب، وهناك مزيد ومزيد، فأي عبقري يصل إلى هذه الحقائق؟ بل إن هذا كله لدليل واضح كالشمس للناظرين، وشاهد لثبوت الحديث والقرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي يتلقى الوحي من الله، وليس رجلا عاديا يدعو الناس إلى فكرته، بل لقد جاء بالحق المبين الواضح فجهر به وبلغه ودعا الناس إليه، فاهتدى به عقلاء الرجال الذين انبلج بهم فجر الحضارة، وتحقق على أيديهم مجد عظيم. أولئك الذين نور الله قلوبهم بهذا الدين الحنيف فاستقاموا فيه نعم الاستقامة. ألا فطوبى لمن ثبت على هذا الدين ومات على كامل الإيمان، ففاز فوزا عظيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني،
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
10: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

إيديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما لو كنت حيثهما.

منحاك نفس الود من نفسيهما، كانا إذا سمعا أنينك أسبلا، دمعيهما أسفا على خديهما، وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما تحويه ملك يديهما، فنسيت حقهما عشية أسكنا.

فلا تلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما، ولتندمن على فعالك مثلما ندماهما ندما على فعليهما. بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما، وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما، فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها، فعسى تنال الفوز من بريهما.

لسان قوله أضاءت شموس، نورت درب أمة باللآلي. يا هنانا بسيد قد أتانا، بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد، يا طبيبي يا أحمد، يا سيد المتواضعين، يا أفضل الأولين.

محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3313 922.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، وتقوم قوات العدو بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبال، كما يسجل تحليق لطيران مسير معادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. ماليا، بدأت جلسة لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان وبحضور وزيري الدفاع ميشيل منسا والبيئة تمارا زين، ويتضمن جدول الأعمال درس اتفاقية تعاون مالي عسكري بين لبنان وتركيا، واتفاقية قرض مع البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان. كما تتابع اللجنة درس اقتراح تصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية ومشروع تعديل رسوم الكتاب العدل. في الإطار القضائي، توجه مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج إلى جمهورية مصر العربية، يرافقه وفد قضائي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للنواب العامين العرب التي تعقد في مدينة العلمين. حياتيا، أفادت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في بيان بأن وفدين فنيين لبناني وسوري عقدا اجتماعات ومعاينات ميدانية لمتابعة مشروع إعادة الربط السككي بين البلدين وربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية، ويأتي ذلك في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقد في دمشق في 25 من آب الماضي بين وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير النقل السوري يعرب بدر. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، قال الحرس الثوري الإيراني أسقطنا مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم. إلى ذلك، أعلنت إيران اليوم أن الاجتماع المخصص لمضيق هرمز المقرر عقده اليوم في سلطنة عمان مع دول الخليج أرجئ بناء على طلب المملكة العربية السعودية عللته الرياض بالوضع في اليمن. ننتقل إلى سوريا، حيث توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تل أحمر بمحيط قرية عين النورية في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا، بالتزامن مع تحركات عسكرية ونصب حواجز تفتيش في ريف دمشق. في الخبر الأخير في هذا الموجز، وفي ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض وتدمير 399 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية والبحر الأسود الليلة الماضية بحسب روسيا اليوم. قبل الختام، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض عادل العمري بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف وبلاكات دم. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 207 743. إذن المريض عاد

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الميامين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده بأن يتقنوا عملهم بالإخلاص له فيما يوافق الشرع، ووعد العاملين على هذا المنهج بالفوز العظيم. إياكم والكسل، أن الكسل استعاذ منه رسول الله في جملة دعواته، ذكر الاستعاذة من الكسل. المقصود من ذلك ترك التواني في كل عمل خير يحبه الله تعالى، أي أداؤه بإخلاص وهمة قوية. بارك الله فيكم ونفعكم الله تعالى، حتى تلحقوا بالسابقين الأولين من أهل الخير والفضل، بمن سبقكم الخيار المؤمنين.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه الدنيا ليست دار مستقر، بل هي ممر إلى القبر، والقبر باب وكل الناس داخله. فالكيس الفطن هو الذي يعمل لما بعد الموت. الكيس الفطن هو الذي يبني لقبره وآخرته. الكيس الفطن هو الذي لا تأخذه بهرجة الدنيا ولا زخارفها ولا تلهيه عن طاعة الله وأداء الواجبات. الكيس الفطن هو الذي لا ينجرف وراء المنهيات المحرمات بدعوى أنها من المستلذات وأنه بعد في ريعان شبابه، ويزعم أن قوله تعالى يؤيده: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل نقول له: أكمل وأحسن كما أحسن الله إليك.

من أول البعثة والنصر حليفك يا محمد، انتصرت بخلقك على كل ما هو صفة ذميمة في أخلاق الجاهليين، وكنت وحدك وحملت الرسالة أمانة فأديتها، وكنت خير أهل لمن أدى. لك اللواء المرفوع المعقود، ولك الحوض المبارك المورود، ولك ختام الشرائع والمقام المحمود. أنت المنصور يا محمد، أنت المنصور في صبرك وهجرتك، أنت المنصور في رشادك ودعوتك، أنت المنصور في أفعالك وأقوالك وأحوالك. وربك قال: إلا تنصروه فقد نصره الله.

0: مبينا.
1: ننطلق من هذه الآية القرآنية الكريمة للتكلم في موضوع مهم للمسلم في حياته اليومية، فكما أنه لا يجوز إيذاء المؤمنين والمؤمنات في أجسادهم بغير حق، فإنه لا يجوز كذلك إيذاؤهم بأن ترمى الأقذار على أبواب بيوتهم وشرفاتهم وما شابه ذلك من أفعال السوء. ولو عدنا إلى معين السنة النبوية المطهرة لوجدنا الأخلاق الرفيعة والآداب الكريمة التي حثنا عليها نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في دفع الضرر عن الناس وجلب الخير لهم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، وزاد في رواية: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة. وعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله أي أذى، فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهكذا نرى أحبتنا أهمية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه وأخلاقه ووصاياه الطيبة، فإنه قد حث على رفع الأذى عن الطريق، فهل اعتبرنا واتعظنا وتمسكنا بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ اللهم يسر لنا سبل الخير وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة أمريكاز تايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحال عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

أهلا بكم. أسبوع مصيري حافل بدءا من يوم غد، جلسة لمناقشة سياسة الحكومة تستمر حتى الأربعاء، والخميس يبدأ مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس بمشاركة الرئيسين جوزيف عون وإيمانويل ماكرون، وبالتزامن يتوجه في 18 من الجاري رئيس نواف سلام إلى نيويورك لتمثيل لبنان في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في التطورات الميدانية، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي خراج بلدة الهباري قضاء حصبية، كذلك استهدف القصف المدفعي بلدة النبطية الفوقة، كما يسجل تحليق لطيران مسير معادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. ويتزامن ذلك مع تأكيدات متتالية من جانب المسؤولين الإسرائيليين على عدم الانسحاب من المنطقة الجنوبية المحتلة، في وقت يواصل الإعلام العبري إثارة الغبار حول مسألة انعقاد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة، ويؤكد انعقادها قبل نهاية الشهر الجاري، وهو أمر لم يؤكده أي مصدر رسمي لبناني، كما أنه يتناقض مع إشارات أمريكية جدية حول احتمال انعقاد جولة المفاوضات في روما في شهر تشرين الأول المقبل. وأعلنت السفارة الأمريكية في بيروت مساء أمس أن لقاء بين السفير اللبناني والإسرائيلي سيعقد في واشنطن الأسبوع المقبل للبحث في تنفيذ الإطار الثلاثي. من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أن اتفاق الإطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي لن يحسم قبل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين الأول المقبل بحسب روسيا اليوم، وأشار في حديث تلفزيوني إلى أن الاجتماعات الجارية حاليا تهدف فقط إلى إبقاء مسار المفاوضات مستمرا ومنع انهياره، قائلا إن الجيش اللبناني مطالب بتوسيع نطاق انتشاره في المناطق الحساسة ومنع حزب الله من إعادة الانتشار. إلى ذلك، ومع تقدم ملف دعم الجيش والأجهزة الأمنية، أفيد أن قمة ستجمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك الأردني عبد الله الثاني قبيل اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش، وستتناول القمة أوضاع لبنان والمنطقة والحروب الدائرة، على أن يليها افتتاح المؤتمر التحضيري الذي يفترض أن يمهد لحشد دعم واسع للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية ضمن شروط وآليات محددة. في الجانب المجلسي، يفتتح الأسبوع بجلسة عامة مرئية ومسموعة يعقدها المجلس النيابي يومي غدا وبعد غد لمناقشة الحكومة في أدائها. في الإطار القضائي، يشهد ملف تفجير مرفأ بيروت تطورا قضائيا بارزا على أبواب انطلاق السنة القضائية، بعدما أنهى المحامي العام التمييز القادم محمد صعب مطالعة النيابة العامة في الأساس وسط ترجيحات بتسليمها غدا إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيدا لإصدار الأخير قرار الاتهامي. معيشيا، قال وزير الطاقة والمياه جو صدي في حديث تلفزيوني أنه مع أزمة مضيق هرمز وباب المندب ارتفعت تكاليف النفط وزادت 50 مليون دولار شهريا، وأضاف خلال جلسة مناقشة الموازنة: طلبت أن تستمر الحكومة في دفع المترتبات من خزينة الدولة كحل مؤقت بدل تعديل التعرفة. ماليا، قال نائب إبراهيم كنعان بعد جلسة

مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي خلف أضرارا كبيرة طالت الإنسان والاقتصاد والمؤسسات والبنى التحتية ومقومات الإنتاج، ومصانع ومؤسسات تضررت ومستشفيات تعرضت للقصف، وحتى الإدارات الرسمية لم تكن بمنأى عن الاعتداءات. كلام حيدر جاء في كلمة ألقاها في الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض عادل العمري بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف وبلاكيت دم. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71-207-743. إذن المريض عادل العمري بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف وبلاكيت دم. للتواصل 71-207-743. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل ونواصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. أعلنت إيران اليوم أن الاجتماع المخصص لمضيق هرمز المقرر عقده اليوم في سلطنة عمان مع دخول الخليج مع دول الخليج أرجئ بناء على طلب المملكة العربية السعودية عللته الرياض بالوضع في اليمن. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي صحيح أن المملكة العربية السعودية طلبت تأجيل هذا الاجتماع. من جهة أخرى، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن لا صحة للادعاءات الأمريكية بشأن ضلوع إيران في الهجوم على منشآت نفطية بالسعودية، ولفت إلى أنه ليس لدينا أي دور في التطورات الحالية في اليمن. على صعيد آخر، منع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من الدخول إلى فيينا، حيث كان من المقرر أن يحضر اجتماعا للمنظمة الدولية للطاقة الذرية بسبب عقبات وضعتها الولايات المتحدة، على ما نقلت وكالة فرانس بريس عن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم. وإلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحراز تقدم في جبهات محافظتي تعز والجوف بالتزامن مع توسيع عملياتها ضد الحوثيين بإسناد جوي، حيث طالت الغارات مواقع للحوثيين في 6 محافظات. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش استعادت مواقع كان الحوثيون قد تسللوا إليها غربي محافظة تعز، مؤكدة أنها

وصلت تقدمها باتجاه مناطق جديدة. من جهة أخرى، نفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أي تورط للجمهورية الإيرانية في الحرب الدائرة في اليمن، وذلك عقب سيطرة الحوثيين على المزيد من الأراضي بحسب وكالة فرانس بريس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي إن إيران لا تتدخل في الشؤون اليمنية، مؤكدا أن الحوثيين مستقلون تماما ويتخذون قراراتهم وفقا لمصالحهم الخاصة. في الأراضي المحتلة أصيب صباح اليوم 5 مواطنين، أحدهم بجروح خطيرة في قصف من مسيرة إسرائيلية محيط مفترق دريم بلاس غربي مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. في الملف السوري، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تل أحمر في محيط قرية عين النورية في ريف القناطرة الشمالي جنوبي سوريا بالتزامن مع تحركات عسكرية ونصب حواجز تفتيش في ريف دمشق. وإلى السودان، حيث شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات خلال الليل على مدينة في عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية المحاذية لأثيوبيا، على ما أفادت السلطات المحلية وشهود اليوم بحسب وكالة فرانس بريس. وأكدت حكومة الولاية في بيان وقوع الهجوم في وقت باكر صباح اليوم، مشيرة إلى أن مضادات الجيش تصدت للمسيرات من دون ذكر خسائر، فيما أفاد شهود عن سماع أصوات المضادات الأرضية وانفجارات، وأشار أحدهم إلى سقوط مسيرة قرب مطار المدينة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، ذكر مصدر في الحكومة التركية في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية أن تركيا ترى أن إنهاء النزاع في أوكرانيا لا يمكن تحقيقه إلا عبر المفاوضات، مؤكدا أن إسطنبول أثبتت ملامتها لمن

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية. ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد مع ارتفاع موج البحر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 34 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 28 درجة، أما في الداخل من 19 إلى 35 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة كوكب شعبان بحاجة إلى 3 وحدات دم من فئة A بوزيتيف. تبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل 03-736-939. إذن المريضة كوكب شعبان بحاجة إلى 3 وحدات دم من فئة A بوزيتيف. تبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل 03-736-939. لبوا وبارك الله بكم.
1: نداء المعرفة.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد.
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها.
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة، انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري ب50 متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام.
4: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
5: عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني، ومقدم
5: 01-74-63-94-350-417.
7: الو وينك؟
8: بالديوان.
7: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
8: لحظة، ما معي محل كل هول.
7: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: محطة اقتصادية.
2: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أطلقت وزارة المالية منصتها الإعلامية الرقمية الجديدة صوت المالية في إطار مشروع التحول الرقمي الذي بدأته الوزارة، وحرصا على تطوير أدوات التواصل مع المواطنين والإعلاميين والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي وإتاحة المعلومة الرسمية بصورة مباشرة وواضحة وسريعة. قال وزير المال ياسين جابر في حديث للديار أن أقرار قانون الإصلاح المصرفي هو إصلاحي بامتياز، لكن الأساس هو في أقرار مشروع قانون الفجوة المالية، فقطار الإصلاحات يسير ولكن ببطء، والأولوية في المرحلة الراهنة هي الحفاظ على الزخم الإصلاحي والبناء على ما تحقق. أعلنت لجنة موظفي مستشفى الحريري الحكومي الجامعي في بيان أنه بعد استجابة المعنيين لطلب موظفي المستشفى عبر القيام بتحويل مبالغ خاصة بالمؤسسة لدفع الرواتب الشهرية، إلغاء التجمع الاحتجاجي الذي كان مقررا صباح اليوم أمام مبنى وزارة المالية. أفادت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في بيان بأن وفدين فنيين لبناني وسوري عقدا اجتماعات ومعاينات ميدانية لمتابعة مشروع إعادة الربط السككي بين البلدين وربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية، ويأتي ذلك في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقد في دمشق في 25 من آب الماضي بين وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني ووزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر.
1: محطة اقتصادية.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته جنوبا غارات وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي. جلسة للهيئة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بدعوة من الرئيس نبيه بري. النائب كنعان لجنة المال أقرت 3 قوانين لدعم الجيش والطاقة المتجددة وتصحيح رواتب موظفين في اللبنانية. وزير الطاقة جو صدي نعمل منذ أشهر على استجرار الكهرباء من سوريا وهناك إمكانية لأن تنتج سوريا كهرباء وتعطينا إياها. وزير الزراعة نزار هاني إلى الأردن لبحث وتعزيز الصادرات الزراعية اللبنانية. تدابير سير بين 24 من أيلول في محلة كورنيش المزرعة بسبب أعمال تزفيت الطريق. إيران الاجتماع المخصص لمضيق هرمز أرجئ بطلب من السعودية. خارجية إيران استدعت القائم بالأعمال النمساوية بعد منع ممثلها من حضور اجتماع لوكالة الطاقة الذرية في فيينا. الحرس الثوري الإيراني أسقطنا مسيرة متطورة في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم. القوات المسلحة اليمنية عملياتنا مستمرة باتجاه العمق السعودي طالما استمر في عدوانه وأي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد. مصدر حكومي تركي استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول أمر ممكن. هجوم بالمسيرات لقوات الدعم السريع على عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية. أخيرا الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم مع رياح ناشطة وارتفاع في الحرارة ساحلا وانخفاضها جبلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة

0: الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجود، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد، على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك. مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

مرحب فيكم مستمعينا ومتابعينا بحلقة جديدة من برنامج دردشة، معي أنا ميان من وراء الميكروفون. عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع على موجات هالعاملة 91.1 3 و 5 ميجا هرتز FM، وفيكم تتابعونا كمان بالصوت والصورة على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا كمان أبليكيشن الإذاعة.

قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما ربك بظلام للعبيد. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بحلقتنا اليوم بدنا نحكي عن حديث قدسي طويل بيحمل معاني عظيمة. من خلال هذا الحديث بدنا نتوقف عند شرح بعض العبارات وبعض الأسس كاستحالة الظلم على الله وعدم انتفاعه بطاعة الطائعين وافتقار العباد إليه جل جلاله. لنسمع هذا الحديث القدسي ونبدأ بالشرح. بدي استضيف معي بالاستوديو الداعية أماني الحسين، فخليكم معنا.

0: رجعنا معكم مستمعينا ومتابعينا بحلقتنا اليوم، وبدي استضيف معي بالاستوديو الداعية أماني الحسين. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بكم.
0: بدنا نسمع منك بداية الحديث القدسي، لأن هي الحلقة اليوم عن هذا الحديث القدسي. لنبلش بعدين بالشرح.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحديث رواه مسلم.
0: بارك الله فيك.
1: وبكم بارك الله.
0: إذن هذا الحديث القدسي اللي هي الحلقة اليوم إن شاء الله بدنا نشرح هذا الحديث، ولكن بداية بدنا نعرف شو معنات حديث قدسي. لما نحن نقول حديث قدسي، شو معنات هذه العبارة؟
1: أول، هذا الحديث حديث قدسي. اليوم حتى نعرف شو الفكرة العامة منه، هذا الحديث يشتمل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم ويثبت احتياجنا لله سبحانه وتعالى. الحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه مصدرا، يعني يبتدئ يبتدئ بلفظ قال الله. ولكن هذا الكلام هو ليس قرآنا. الفرق بينه وبين القرآن من بعض النواحي أن الحديث القدسي إن أمن، يعني إن لم يخشى الإنسان الخطأ، يمكنه أن يذكر ذلك بالمعنى، يعني أن يقول ما معناه، يعني ما ورد في هذا الحديث القدسي. أما آيات القرآن فتتلى بلفظها. إن كان شخص مثلا نسي الآية يقول ورد في القرآن ما معناه كذا وكذا. ومن ناحية أخرى، القرآن يتعبد بتلاوته، يعني إن كان الإنسان عنده نية حسنة تلا آيات القرآن له ثواب، حتى لو لم يكن ذلك يعني بهدف الحفظ أو التدبر له فيه حسنة. أما الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، لمجرد يعني أنه قرأ لا يكون ذلك عبادة تعبدا.
0: بارك الله بكم.
1: وبكم.
0: ست أماني، نحن نعرف أنه رب العالمين لا يسأل عما يفعل.
1: نعم.
0: ولا أمر له ولا ناهي. شو معنى العبارة اللي وردت في هذا الحديث القدسي: حرمت الظلم على نفسي؟
1: نعم،
0: يعني أنا بلشت بهالمقدمة لأننا نعرف أكيد أنه رب العالمين ليس بظالم ولا ينسب إليه الظلم. بس نحن حابين نفهم معنى هذه العبارة.
1: صحيح. حرمت على نفسي، يعني الله سبحانه وتعالى يقول أنا تقدست وتعاليت، فإذا من المستحيل أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالظلم. أما من الناحية الشرعية فقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تفيد أن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. الله تبارك وتعالى قال: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وهناك أيضا آيات كثيرة. من ناحية العقل بدنا نعرف شو يعني الظلم. ولماذا هو مستحيل على الله سبحانه وتعالى؟
0: ما هو تعريف الظلم؟ لأنه لما نعرف تعريف الظلم تتوضح إلينا المعاني أكثر.
1: صحيح. فإذا الظلم هو مخالفة أمري ونهي من له آمر ونهي، يعني من له الأمر والنهي. الله تبارك وتعالى مثل ما أنت قلتي بمقدمة السؤال لا يسأل عما يفعل، الله تبارك وتعالى لا أمر له ولا ناهي، فإذا الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالظلم لأنه لا تحصل منه مخالفة من له الأمر أو النهي. بتفسير آخر للظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا الأمر يتصور ممن يتصور منه الجهل، أن يضع الأمر في غير موضعه. أما الله سبحانه وتعالى فهو عالم بكل شيء، الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. فإذا أيضا على هذا المعنى لا يتصور من الله الظلم. وأيضا الظلم يعني له تفسيرات أخرى، بكل التفسيرات هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. كمان بهذا الحديث القدسي لاحظنا أنه بتتردد عبارة يا عبادي يا عبادي.
1: نعم.
0: ففي شو هي الدلالة على تكرار هذه العبارة؟
1: المراد
0: لاحظنا يمكن أكثر من 10 مرات أو يمكن 10 مرات تكررت.
1: نعم، المراد بهذا الخطاب المراد به الثقلان، يعني الإنس والجن، لأنه نحن لما إن شاء الله تعالى نقف عند معاني هذا الحديث القدسي حنشوف أنه في موضوع الطعام والكسوة والأكل هذا يعني راجع إلى من؟ إلى الإنس والجن.
0: نعم.
1: في بمكان يذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الآية أنه لا تظالموا بهذه الأمور إنكم تخطئون، فإذا هذا يتصور ممن؟ من الإنس والجن. نحن بنعرف أن الملائكة هم عباد الله، هم عباد مكرمون، لكن
0: نعم كان عم بينبهونا نعم. أنه حديث قدسي لأنه قلنا آية يمكن.
1: نعم. هذا حديث قدسي ذكره الله سبحانه وتعالى، رواه النبي عن ربه. فإذا بالحديث لا تظالموا، مواضع كثيرة هذه خطاب للإنس والجن. أما الملائكة كما قلنا هم عباد الله مكرمون مجبولون على طاعة الله، لا يتصور منهم يعني الله تبارك وتعالى حفظهم، الله تبارك وتعالى اختارهم، هم لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ليس فيهم كافر ليس فيهم فاسق. فإذا الخطاب لمن؟ للإنس والجن.
0: نعم، نحن بدنا ناخذ بريك سريع ونكمل ان شاء الله هالحلقه.

0: رجعنا معكم متابعينا ومستمعينا بحلقتنا اليوم فضل الله على العباد مع الست الداعية أماني الحسين. برجع برحب فيك.
1: بارك الله فيك.
0: آمين
1: على الاستضافة.
0: يقول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بهذا الحديث القدسي اللي حلقتنا اليوم تتمحور حول تفصيل شرح هذا الحديث, في عنا من معاني الافتقار لله, افتقار العباد لله. لو نتوسع شوي بالشرح بهذا الموضوع.
1: نعم. ورد: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. من نعم الله علينا أن هدانا للدين الذي يعلو ولا يعلى عليه. كلكم ضال, أي كلكم غافل عن الشرائع, لولا أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وفي تفسير: كلكم ضال عن الحق إن لم يهده الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي هدانا. هذه النعمة العظيمة, نعمة الإيمان, يعني هي النعمة العظمى التي بها إن شاء الله تبارك وتعالى ندخل الجنة. نعم. إن شاء الله. فاستهدوني, يقول الله, فاستهدوني أهدكم, أي اطلبوا مني الهداية أوفقكم إلى الخير. ويقول الله تعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. كلكم جائع, كلنا مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى, كلنا ذو فقر إلى الطعام. إلا من أطعمته, يعني إلا من رزقه الله سبحانه وتعالى الطعام. وفي القرآن ورد قوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسوق الرزق لعباده. الله تبارك وتعالى يسر لبعض المخلوقات, ساق لها الرزق, والله تبارك وتعالى أنعم علينا أيضا بسلامة الآلات التي بها نسعى للرزق. فهون لابد أنه نحن نتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا, أنه نحن لما نسعى للرزق نستعمل الجوارح, اليدين والرجلين وإلى غير ذلك, فهي نعمة عظيمة, ولابد من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. وكيف يكون شكر الله على هذه الأعضاء والجوارح؟ يكون شكره نعم أن نستعملها في طاعة الله وأن لا نستعملها في معصيته. يقول الله: فاستطعموني أطعمكم, يعني اطلبوا مني الطعام.
0: اطلبوا مني الرزق, على معناه يعني الرزق.
1: نعم. نعم. فإذا لا رازق على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. أطعمكم, يعني أيسر لكم, أسهل لكم ذلك. وقال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته, يعني نحن بحاجة إلى الكسوة. إلا من كساه الله سبحانه وتعالى. فاستكسوني, يعني اطلبوا مني الكسوة. أكسكم, يعني أيسر لكم. وفي تفسير: ما هي الكسوة؟ التقوى.
0: نعم.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ليه؟ لأنه العبرة بماذا؟ بالتقوى, هي التي إن شاء الله تبارك وتعالى تكون سببا بأن نكون جنبنا النار وأدخلنا الجنة. أما الشخص إن كان في الدنيا ليس عاريا, كان عنده الكثير من الثياب, بمجرد ذلك هل يكون من أهل الجنة؟ هل يجنب النار؟ فإذا الدثار ونعم اللباس ما هو؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى أيضا الرحيم الكريم الذي يتوب على عباده. يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. يعني بعض العباد يخطئ في الليل وبعضهم يخطئ في النهار. ليس المراد أن كل العباد يخطئون, لأنه نحن بنعرف أن من العباد من هم معصومون محفوظون من المعاصي. مثل ما بنتذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني غالب العباد يخطئون, وخيرهم من يعود ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى, يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى, فيتوب توبة نصوحة, يعني يعزم في قلبه أن لا يعود إلى هذا الإثم. فيقول الله سبحانه وتعالى: وأنا أغفر الذنوب جميعا. لكن واضح مثل ما نحن بنعرف بخبر الله سبحانه وتعالى وخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يغفر الذنوب ما عدا
0: الكفر
1: لمن مات عليه. الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا الكفر الله تعالى لا يغفره لمن مات عليه، ما دون ذلك الله تبارك وتعالى قد يغفره.
0: نعم بارك الله بكم على هذا الشرح. عن جد يعني لما نحن بنتمعن بمعاني هذا الحديث قديش نحن نفتقر لرب العالمين
1: طبعا.
0: وفي كتير أمور يعني تفاصيل بحياتنا نحن ما منفكر فيها بالعادة
1: لأن ميسرة لألنا.
0: نعم يعني منكون نحن خلص معودين أنه هذا الشيء بده يصير.
1: صحيح
0: ما منتفكر بهالتفاصيل.
1: نعم هي من نعم الله سبحانه وتعالى علينا.
0: نعم في كمان بالحديث القدسي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. شو معناتها هاي العبارة؟
1: يعني الله تبارك وتعالى كما نعلم هو الغني الحميد، الله تبارك وتعالى لا يحتاج لا لطاعة الطائعين ولا إيمان المؤمنين.
0: نعم
1: ولا ينضر الله سبحانه وتعالى لا بالكفر ولا بمعصية العاصين. بتفسير هذا الكلام يقول الله سبحانه وتعالى
0: يعني بس ناخد بريك سريع ونرجع إن شاء الله.

0: رجعنا معكم مستمعينا ومتابعينا ومع الست أماني. كنا عم نحكي عن افتقار العبادة إلى الله. بدنا كمان نكمل بهذا الشرح.
1: نعم، نحن مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى غني عن العالمين.
0: نعم،
1: بالحديث ورد: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو كان العباد يتقون الله سبحانه وتعالى ويؤدون الأعمال الصالحة والخيرات والحسنات والمبرات، كل ذلك الله تعالى لا ينتفع به ولا يزيد ذلك في صفات الله سبحانه وتعالى أي شيء، لأن الله سبحانه وتعالى صفاته كاملة لا تزيد ولا تنقص. صفات الله سبحانه وتعالى لا تزيد كمالا بطاعة الطائعين. الله تعالى كان غنيا عن العالمين قبل أن يخلقهم، وبعد أن خلقهم ما زال مستغنيا عنهم. فلو كانوا على قلب رجل واحد تقي وقدموا الطاعات والحسنات، ذلك لا يزيد في ملك الله سبحانه وتعالى شيء، لأن صفات الله يستحيل عليها التغير، والله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الاحتياج. ونحن بنعرف: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. الذي يعمل العمل الصالح هو الذي ينتفع به في قبره وفي آخرته. ويقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أيضا لو كانوا يقترفون المعاصي وكانوا على قلب رجل هو فاجر، ذلك لا يضر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال، فإذا كماله لا يتأثر لا بطاعة الطائعين ولا بمعصية العصاة. لو كان الخلق كلهم مجتمعين أو منفردين كانوا على قلب رجل فاجر، ذلك لا يضر الله سبحانه وتعالى شيئا، لأن الله تعالى ذاته وصفاته كاملة، ذاته وصفاته لا تتغير. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. شوفي سبحان الله، يعني نحن لما بنكون بيوم عرفة،
0: أنا دخلت تذكرت لما قلت في صعيد يوم واحد.
1: نعم، نتذكر قديم من العباد يكونون مجتمعين من بلاد شتى، من أماكن شتى، من ثقافات مختلفة، بيكونوا مجتمعين في صعيد عرفات، الصعيد الأرض يعني. فسبحان الله، بيكون كلهم يسألون الله سبحانه وتعالى، وكل واحد له حاجة. هنا للتصوير بعد أكبر: لو أن كل الخلق كانوا في صعيد واحد وكل واحد سأل الله سبحانه وتعالى مسألته، ما هي حاجته؟ والحاجات كثيرة سبحان الله. يعني البعض قد يسأل أمورا أخروية، البعض يسأل أمورا في دنياه تنفعه، هي أمور يرضاها الله سبحانه وتعالى. فلو كل واحد سأل مسألته فالله تبارك وتعالى أعطاه سؤله، كل ذلك لا ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى. إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هل هذا من باب التقريب؟ نحن قلنا صفات الله تعالى كاملة لا يدخلها النقص، لكن للتقريب إلى الأسماع والأفهام، نحن غالبا نضرب مثل بالكبر الحجم بالبحر، لأنه هذا الشيء نحن نراه. أما الإبرة فهي
0: شيء صغير،
1: وهي ثقيلة، يعني ما بيركب عليها المي
0: دقيقة كتير.
1: نعم، فيعني نقطة المي قده هيك، يعني إذا حطيت عليها مي بتصحط، ما هيك
0: يمكن الأثر.
1: نعم، لو أدخلت هذه الإبرة في البحر الكبير، كم يخرج من الماء؟ نسبة قليلة جدا جدا. فمن باب التقريب. أما الله سبحانه وتعالى فلو أعطى كل عبد سؤله، ذلك لا ينقص من ملكه أي شيء. الله تبارك وتعالى يعطي، والله تبارك وتعالى يعطي من يشاء بغير حساب. يعني مسألتنا في الدنيا الله تبارك وتعالى يعطينا ولا ينقص ذلك منه شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأن ييسر لنا أمرنا. الله تبارك وتعالى يخرجنا من هذه الدنيا بسلام. ندعو الله سبحانه وتعالى قال إذا دعوتم الله فاسألوه ماذا الفردوس الأعلى. لما بدك تدعي الله سبحانه وتعالى تذكر أنك تدعو ربا كريما. الله تبارك وتعالى يستجيب لنا ولكم.
0: اللهم آمين. خلال الشرح ذكرت فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ.
1: شفت شو حلو حفظ المتون. نعم حلو كتير. نعم
0: نعم يعني بسبب هذا الشرح ذكرت هذه العبارة
1: وردت بالعقيدة نعم. الطحاوية. نعم, نعم.
0: بدنا نحن كمان شوي نحكي عن آخر عبارة وردت في هذا الحديث القدسي, هيك لها معنى مؤثر جدا, يعني بتخلينا هيك نتفكر. لو بتقرأي لنا إياها بترجعي ومع الشرح.
1: نعم. وأيضا ورد يا عبادي إنما هي أعمالكم نعم. أحصيها لكم. الله تبارك وتعالى يحصي هذه الأعمال للعباد, قال ثم أوفيكم إياها, فمن وجد خيرا فليحمد الله, ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نحن بهذه الدنيا بدار العمل, نحن بالمزرعة, الدنيا مزرعة الآخرة, ما يزرعه الإنسان في دنياه يلقاه في قبره وفي آخرته. فإذا هذه الدنيا دار العمل ولا حساب, وغدا يعني يوم القيامة الحساب ولا عمل. في الدنيا الإنسان يعمل البعض ميسر لعمل الخير والبعض مهيئ ليفعل الشر, كل ذلك الله تبارك وتعالى يحصيه على العباد. ونحن بنعرف قول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نحن المكلفون علينا ملائكة تحصي, نحن نملي على ملكين. بس على طول بتذكر هيدي الشغل اللي هي عن جد نعمة وفضل وتكرم من الله سبحانه وتعالى, أنه الإنسان إن فعل حسنة أو هم بحسنة تكتب له حسنة وقد تضاعف. لما الإنسان يقدم على فعل الحسنة سبح الله ذكر الله خشي الله إلى غير ذلك تبادر الملائكة لكتابتها, ف هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. أما لو اقترف سيئة قال سبحان الله يمهل أنه لعله يتوب, بينعطى وقت هيك فرصة قد يتدارك نفسه بالتوبة وأنه يصلح الخطأ. فإن لم يبادر بذلك ولم يتدارك تكتب له, بس من فضل الله علينا أنها تكتب سيئة واحدة,
0: تكتب علي.
1: نعم تكتب سيئة واحدة ولا تكون مضاعفة, هذا من نعم الله علينا. فالإنسان الذكي الفطن بيعرف أنه هو هون شو بدار العمل وأنه يملي على ملكين, ولابد أنه يتذكر أنه يأتي يوم يأخذ كتابه. نعرف بعض الأشخاص يأخذ كتابه بشو؟ بيمينه. هذا الذي يأخذ كتابه بيمينه قال ينقلب إلى أهله مسرورة. مين أهله؟ المؤمنون اللي هن مثله. بيكون كتير مسرور هذا الشخص, يقول إني ظننت أني ملاق حسابي. لما كان بالدنيا كان يقوم بالطاعات وهو في قلبه اعتقاد جازم بأنه سيبعث يوم القيامة وسيحاسب على أعماله. فلما بيكون هو عم يأخذ هذا الكتاب يرى ما فعله, والله تبارك وتعالى لا يضيع عمل عامل, فبيصير مبسوط. مثل لما بيكون الولد بالمدرسة أو حتى الطالب الكبير كمان بيكون شو عم يعمل بخلال الفصل, عم يدرس, في نهاية الفصل شو بيشوف نتيجة أعماله. إذا كانت يعني بتخليه يكون فخور بنفسه شو بيعمل؟ بصير بفرجيه لمين؟ لأهله لرفقاته لجيرانه فخور. أما الكافر والعياذ بالله الذي ضيع حياته في هذه الدنيا باللهو باللعب مسبة الله مسبة الأنبياء بأنه كان لا يعتقد أن هناك يوما يقال له يوم القيامة, هذا الكافر يأخذ كتابه يوم القيامة لكن يأخذه بشماله ومن وراء ظهره. لما بيطلع بهذا الكتاب يقول الكافر يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ما الذي وجدوه؟ هذا الذي هم فعلوه في الدنيا. ولا يظلم ربك أحدا. فيقول الله سبحانه وتعالى ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا، من وجد أنه يقوم بالخيرات فليحمد الله، ليه؟ لأن الله تعالى هو الذي وفقه لذلك. هذا الشيء بذكرنا بالقول الذي كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض بناته، شو هو؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يعني أنا إن تحولت عن المعصية لأن الله تعالى هو الذي أقدرني على ذلك، وإن كان عندي القوة والقدرة على الطاعة فلأن الله تعالى هو الذي خلق في هذه القدرة على الطاعة، فليحمد الله. الإنسان يتذكر إذا كان هو يقوم بالطاعات بالصلاة إلى غير ذلك، يتذكر أن الله تعالى هو الذي تفضل عليه بذلك. هيدا الشيء يدعوه، التذكر هذا يدعوه إلا أنه ما يكون عنده العجب. شو هو العجب؟ أنه الإنسان يكون يشهد لنفسه أنه أنا عم بعمل خير، غافلا عن أن الله تعالى هو الذي تفضل عليه بذلك.
0: لما استطاع أنه يقوم بهذه الطاعة، الله أقدره على فعل هذه الطاعة.
1: نعم والله، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد الإنسان خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعله مكلفا، وهذا الشخص باختياره اختار غير الخير، فهذا الفعل صدر منه هو استكان إلى ملذات الدنيا، إلى الشهوات، كان من الغافلين. فيوم القيامة عندما يأخذ كتابه يجد هو ما فعله فيندم، ولكن لا تساعة من دم، خلص. سبحان الله، الله تعالى جعل الآخرة دار الجزاء على العمل. هم منحذر من بعض الأشخاص، يعني من المقولة في بعض الأشخاص بيقول له إيه أنت ما عم تصلي بالدنيا، بكرة بتصلي عبلات جهنم. ليس صحيحا، هذه الدنيا إنما هي دار العمل، أما بالآخرة فإذا كان الشخص لم يصلي، لم يفعل ما هو مأمور به، ما في دارك في ذلك اليوم. لكن سبحان الله، نحن نعرف أنه المسلمون لابد أن يدخلوا الجنة، حتى لو قسم من المسلمين عذب في نار جهنم، ونحن هيدا اللي بنعرفه
0: فترة.
1: نعم يعذب فترة ويدخل الجنة. فالله تبارك وتعالى قد يعفو عنه، قد يسامحه، وقد يعذبه ثم يدخله الجنة.
0: نعم، بارك الله بكم. قديش بعد معنا وقت نحن؟ ما في معنا 4 دقائق. كلمة أخيرة قبل ما نختم الحلقة، بارك الله بكم.
1: بارك الله فيك. الحديث اللي نحن اخترناه اليوم يدعونا إلى التفكر والامتنان بفضل الله سبحانه وتعالى علينا. يعني نحن هلأ بدقائق اختصرنا كتير الكلام، لكن لو عددنا نعم الله سبحانه وتعالى لا نحصيها. الله تبارك وتعالى أخبر بذلك، ومثل ما قلنا أنه أفضل نعمة هي نعمة الإيمان. وبدنا نذكر على طول أنه شكر الله سبحانه وتعالى الواجب أن نستعمل هذه الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكثير من النعم ما بنعرف قيمتها إلا بعد فقدها. يعني في مواضع كثيرة بالأدعية، خاصة اللي نحن بنقولها قبل النوم، يتذكر الإنسان الحمد لله الذي أطعمني، الحمد لله الذي أواني. يعني يتذكر النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا. فكم من شخص لا مأوى له. نحن لما بنكون بالمأوى مثل ما قلت، يعني هذا شيء معتاد، صار معتادا. فالإنسان قد يغفل عن ذلك. منشان هيك بالأدعية مطلوب يتذكر أنه الحمد لله أنا لي مأوى، والله تبارك وتعالى قد يغير الأحوال.
0: ستأمني نحن لما نكون مقاربين أو مرضى،
1: صح،
0: نرجع نستحضر بعض الأحيان أنه نحن لما كنا منيح ما كنا حتى عم نفكر بموضوع أنه مثلا إذا أنا يمكن أنفي مزكمة شوي أو مضايقة، يعني ما حتى بنفكر فيها. لما بنمرض نقول يا الله كنت عن جد مرتاح قبل. أنا
1: صحيح، هون الشخص ما مطلوب يكون يصير عنده الاعتياد على النعمة، مطلوب على طول يتذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام حث في عنا قاعدتين. القاعدة الأولى أنه إذا هو بده يتطلع على الأكثر، يتطلع على من هو أتقى منه، على اللي هو مقبل على الآخرة أكثر منه، هيك شو حتى يتنافس معه. هيدا الشيء مسموح ومطلوب. والقاعدة الأخرى أنه شو، إن كان بأمور الدنيا بده يتطلع، بيطلع على من هو شو أدنى منه، حتى لا يزدري نعمة الله عليه. بدك تعمل مقارنة، إيه عمل مقارنة مع من هو أدنى منك. هو ما عنده بيت، أنا عندي بيت. هو يمكن لم يرزق أولادا بس أنا عندي أولاد. على طول يتذكر الإنسان مثل ما بيقولوا، يتذكر شو النص اللي هو ممتلئ من الكوب، ونعم الله علينا كثيرة جدا جدا.
0: بارك الله بكم
1: وبكم، بارك الله.
0: بدي أتشكرك كثير على هذه الحلقة الداعية أماني الحسين. بدي أتشكرك مش بس على هذه الحلقة، في كثير من المستمعين والمتابعين ما بيعرفوا أن الست أماني بكثير حلقات هيك بتعطيني مساعدات بتعطيني أفكار، فكمان بدي أتشكرك على هذا الأمر.
1: الحمد لله، الله يجمعنا على الخير دائما،
0: اللهم آمين. نحن حلقتنا انتهت، بدنا نترقبكم إن شاء الله، ترقبونا الأسبوع المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني، شركة السماك.

0: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: نويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: اليوم اختار اختصاصك، لكن الأهم اختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة وشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
2: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71 358 058.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3 313 922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته جنوبا غارات وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي. جلسة للهيئة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بدعوة من الرئيس نبيه بري. النائب كنعان لجنة المال أقرت ثلاثة قوانين لدعم الجيش والطاقة المتجددة وتصحيح رواتب موظفين في اللبنانية. وزير الطاقة جو صدي نعمل منذ أشهر على استجرار الكهرباء من سوريا وهناك إمكانية لأن تنتج سوريا كهرباء وتعطينا إياها. وزير الزراعة نزار هاني إلى الأردن لبحث وتعزيز الصادرات الزراعية اللبنانية. تدابير سير بين 14 والعشرين من أيلول في محلات كورنيش المزرعة بسبب أعمال تزفيت الطريق. إيران الاجتماع المخصص لمضيق هرمز أرجئ بطلب من السعودية. خارجية إيران استدعت القائم بالأعمال النمساوية بعد منع ممثلها من حضور اجتماع لوكالة الطاقة الذرية في فيينا. الحرس الثوري الإيراني أسقطنا مسيرة متطورة في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم. القوات المسلحة اليمنية عملياتنا مستمرة باتجاه العمق السعودي طالما استمر في عدوانه وأي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد. مصدر حكومي تركي استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول أمر ممكن. هجوم بالمسيرات لقوات الدعم السريع على عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية. أخيرا الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم مع رياح ناشطة وارتفاع في الحرارة ساحلا وانخفاضها جبلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم:

تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ويقول الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم. إخوة الإيمان، لقد صدق الله وعده وبالحق أنطق نبيه وعبده، فكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. ومن شأن المؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون تواقا لدخول الجنة، خائفا من عذاب الله، فيدفعه الشوق والخوف والقلق للاستعداد ليوم المعاد وللرحيل عن الدنيا للآخرة بخير زاد. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا بالعموم، كما في قوله: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أنا الزعيم يوم القيامة لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. فيا فوز من داوم على قول هذه الكلمة بعد الصبح كل يوم. كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس بخصوصهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر في الجنة، وأن عمر في الجنة، وأن عثمان في الجنة، وأن عليا في الجنة، وأن طلحة في الجنة، وأن الزبير في الجنة، وأن سعدا في الجنة، وأن سعيدا في الجنة، وأن عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأن أبا عبيدة في الجنة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن الجنة تشتاق لعلي وعمار وبلال، وأن جعفر الطيار لما قطعت يداه في غزوة مؤتة أبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة. فإن قال قائل: أولئك قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا كلامه وبشرهم بلسانه، فسعدوا بما بشرهم به، فهل من بشرى لنا وبيننا وبين رسول الله مئات السنين؟ فالجواب أيها الأحبة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ومن هذه المبشرات، بل من أعظمها، أن من رأى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام كان هذا بشارة له بالوفاة على الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر من رآه في المنام بدخول الجنان، فقال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. رواه البخاري. وليس المراد بذلك أن يراه في الآخرة، فإن المؤمن الذي رآه في المنام والذي لم يره في المنام يراه في الآخرة، فلا يكون هناك مزية لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في المنام. وإنما معنى الحديث أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل الموت، وليس معنى ذلك أن النبي يحضر عنده، إنما يرى النبي وهو في قبره صلى الله عليه وسلم بقدرة الله تعالى القادر على كل شيء. فإن الله عز وجل قادر على أن يجعل ما بين الرائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كالزجاج، فيراه وهو في قبره الشريف كأنه أمامه، وفي ذلك بشرى عظيمة للرائي. إخوة الإيمان، لقد ورد بالإسناد المتصل أن رجلا كان في عصر السلف، أي بعد نحو 150 سنة
من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمى الحسن بن حي. هذا كان من العلماء العاملين من أهل الحديث الأتقياء، وله أخ مثله. فلما كان الحسن بن حي على فراش الموت سمعه أخوه يقرأ قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلما سمعه يتلو الآية قال له: يا أخي، تقرأ هذا من باب التلاوة أم ماذا؟ قال: بل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك لي ويبشرني بالجنة، وأرى الملائكة وأرى الحور العين. اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته التي هي صورته، وارزقنا رؤيته يقظة قبل الموت بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.
1: أهلا بكم في برنامج من هنا وهناك. في إفريقيا لقي عامل مصرعه بعد تعرضه لهجوم من تمساح داخل منتزه للحياة البرية في بابوا غينيا الجديدة. وكان الرجل داخل حظيرة مسيجة في منتزه عندما هجمه التمساح وسحبه إلى المياه، ونقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي متأثرا بإصابته. وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي العامل وهو يتمسك بجانب حوض السباحة، فيما حاول أشخاص موجودون في المكان مساعدته، بينما بدا التمساح مطبقا فكيه على ساقيه. وقال شاهد العيان جيبسون جون لشبكة ABC أن الرجل تعرض للهجوم أثناء محاولته إطعام التمساح، وأضاف كان الرجل يتألم بشدة لكنه لم يتمكن من الصراخ، وكان قد أحضر الدجاج إلى السياج فهجمه التمساح وحاول سحبه إلى الحوض. وأوضح جون أن التمساح أبقى ساقي الرجل بين فكيه لأكثر من ساعة قبل وصول المساعدة، وأخرج الزوار من المنتزه، فيما أفاد التقرير بأن الشرطة أطلقت النار على التمساح قبل تحرير الرجل.

0: واجه المسافرون على متن إحدى رحلات شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية موقفاً مخيفاً بعد أن هوت الطائرة نحو 27 ألف قدم فجأة، بينما سقطت أقنعة الأكسجين داخل المقصورة بحسب وسائل إعلام أمريكية. وقال متحدث باسم الشركة أن الطائرة كانت تحمل 174 راكباً وستة من أفراد الطاقم عندما وقع الحادث خلال رحلة من لوس أنجلوس إلى سولت ليك سيتي. وأوضح المتحدث أن السبب يعود إلى حدوث مشكلة في الضغط الجوي على متن الطائرة، ما دفع قائدها إلى خفض الارتفاع، مؤكدا أن الطاقم اتبع إجراءات السلامة بخفض ارتفاع الطائرة عند حدوث مشكلة غير متوقعة في الضغط الجوي. وتم تحويل مسار الرحلة لتهبط في لاس فيغاس، حيث غادرها الركاب بشكل طبيعي قبل أن تقوم الشركة بتوفير طائرة أخرى ليتمكن الركاب من متابعة رحلتهم. الركاب الذين كانوا على متن الطائرة تحدثوا عن التجربة المروعة عبر منصات التواصل، ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن أحدهم أن الفوضى كانت تعم المكان. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من هنا وهناك، من هنا وهناك، جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: معنى الله أكبر أقوى من كل شيء وأعلم من كل عالم، هذا معناه، ليس معناه أن الله شيء ضخم أخذ مساحة كبيرة. الله هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل ثم أكبر منها بقليل حبة سمسم، ثم أكبر منها بقليل حبة قمح، ثم أكبر منها بقليل حبة فول، ثم أكبر منها بقليل حبة عنب، وهكذا إلى أن ينتهي كبر الحجم بالعرش. ما خلق شيئا أوسع من العرش. الله لا يكون له حجم، كيف يكون له حجم؟ هو خلق الحجم. ما أجهل هؤلاء الذين يظنون أن الله شيء له حجم، ما أجهلهم. لو كان له حجم لاحتاج إلى خالق خلقه على ذلك الحجم. الشمس هو خلق على هذا الحجم، جعل شكلها مستديرا ولونها بياضا، وجعل صفتها الحرارة. لما لم تكن أكبر من هذا؟ لما لم تكن أصغر؟ لما لم تكن لونها غير هذا؟ لما لم يكن صفتها البرودة كالقمر؟ كل شيء له حجم، لا يكون إلها. الإله موجود ليس حجما، لا صغير ولا كبير. الله حقيقة ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا ولا متصفا بصفات الحجم اللطيف والكثير.

حب المال، حب الدنيا، حب التسلط طغى على قلوب كثيرين، حيث أن بعضا من الناس الذين عندهم شهوة الظهور، الذين عندهم شهوة حب الظهور والاستعلاء ليكون له على غيره جاء، لينكب الناس على تقبيل يديه وهو فارغ، ليأتيه الناس بالهدايا والعطايا فتجده يدعي الولاية والكرامة وهو بعد لم يؤدي الواجبات ولم يجتنب المحرمات. ومن هؤلاء أدعياء الصوفية الفارغين من تجده عند حلقات الذكر بدلا من أن يقولوا الله الله الله، تجدهم يهتمون بالأنغام والتمايل والتراقص فيحرفون اسم الله تبارك وتعالى.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة قبل قمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: الشجاعة والنجدة في أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: لقد كان من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الشجاعة والنجدة، وقد حضر عليه الصلاة والسلام المواقف الصعبة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي أحسن الناس وأجودهم وأشجعهم.
0: ولقد قال سيدنا علي رضي الله عنه في شجاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في المعارك: إنا كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا

0: عليه وسلم ما كان يهاب لقاء عدو ولا احتدام معركة، بل كان يندفع نحو الكفار حتى يكون شديد القرب منهم.
1: نسألك ربنا ومولانا الشجاعة والإقدام والثبات على الخير.

0: الإسلام عقيدة وأحكام، علم وعمل. ولأهمية المعتقد السليم نبقى الآن مع محاضرة قيمة في بيان الإيمان بالله تعالى وصحة الاعتقاد، يلقيها علينا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المعنى الذي يريد يدخل الجنة وينجو من عذاب الله فليلزم جمهور الأمة، أي عقيدتهم، عقيدة جمهور الأمة السواد الأعظم، لأن الله تعالى أكرم سيدنا محمدا بأن حفظ أمته أن يضل جمهورهم، أي أن يخرجوا من الإسلام. الله تعالى وعد نبينا محمدا أن يحفظ عقيدة الإسلام على جمهور أمته، أي معظمهم. معنى ذلك أن بعضهم قد يكفر، بعض الأمة قد يكفرون، أما الجمهور لا يكفرون، يبقون على الاعتقاد الذي هو علم الصحابة، ثم الصحابة علموا غيرهم، وهكذا إلى عصرنا هذا، إلى وقتنا هذا، على هذه الحال بقيت الأمة ولا يزالون فيما بعد على هذا. عقيدة الإسلام محفوظة للجمهور، أي للمعظم، أما الشراذمة التي تخالف الجمهور فهذه هالكة. أصحاب رسول الله كانوا على عقيدة واحدة، وهي أن الله موجود بلا مكان بلا جهة، من غير أن يتحيز في جهة من الجهات، ومن غير أن يكون حالا في جميع الجهات، هو موجود بلا جهة وبلا مكان، كان في الأزل موجودا، ليس لوجوده بداية، كان الله موجودا قبل المكان والزمان، المكان مخلوق لم يكن ثم أوجده الله، والزمان كذلك. فالذي يكون قبل الزمان والمكان موجودا بلا ابتداء لا يتغير، لا يتطور، لا يتحول من حال إلى حال، أما المخلوق يتحول من حال إلى حال، حتى النور والظلام يتحول من حال إلى حال. الآن أرض من الدنيا عليها ظلام، وقسم من الدنيا عليه نور، تقلص عنه الظلام فتسلط عليه الضوء، وهكذا الضوء يتنقل والظلام يتنقل، وكل له كمية عند الله تعالى، النور له مساحة يتسلط عليها والظلام كذلك، وكل منهما يتحول من حال إلى حال. والشمس كما تعلمون عند الغروب يكون لونها حمراء، وعند طلوعها كذلك حمراء، وفي غير ذلك بيضاء. خالق العالم لا يتغير، لأنه لو كان يتغير لكان مثلها مخلوقا مثلها، يحتاج إلى من أوجده أخرجه من العدم ثم ينقله من حال إلى حال. الله تعالى موجود ليس كمثله شيء، الأشياء الكثيفة كالإنسان والحجر والشجر، والأشياء اللطيفة كالهواء والروح والملائكة. والملائكة في أصل خلقتهم جسم لطيف لطيف لطيف، يستطيعون أن يدخلوا إلى صدر الإنسان ولا يحس بهم. لذلك ملك الرحم بأمر الله تعالى يشتغل في رحم النساء، ملائكة موكلون بأرحام النساء، هم يصورون الجنين في هذه التخاطيط على حسب ما يلهمهم الله تعالى، يخططون جسد الإنسان في رحم الأم. ثم يأتي الملك بالروح بعد تطوره من النطفة إلى العلقة، ومن العلقة إلى المضغة. في هذا الدور دور المضغة ينفخ فيه الروح، وما يكون كقطعة لحم تمضغ، يتحول المني إلى دم جامد كهيئة دم جامد، ثم هذا الدم الجامد يتحول إلى قطعة لحم. الله تعالى يحوله، يعني بقدر ما الإنسان يمضغ قطعة اللحم، ثم الله تعالى يكسوه عظما. أول ما يخلق من عظام الإنسان هو عظم صغير في آخر الظهر، هذا أصل الإنسان، عليه يركب الإنسان في الدنيا ويوم القيامة لما يعيد الله الجسد الذي أكله التراب، ينبت الجسد والعظم على هذه القطعة الصغيرة التي قدر خردلة، حبة خردلة، هذه تبقى. لو أحرق الإنسان في النار هذه لا تفنى، الله تعالى يحفظها من الفناء، أما ما سواها يفنى العظم واللحم والجلد كله يفنى. الملك ملك الرحم يدخل في رحم المرأة وهي لا تشعر ولا تحس به، فالله تبارك وتعالى خلق هذا الجسم اللطيف كجسم الملائكة، الجسم الكثيف كجسم البشر والحجر والشجر، فهو لا كهذا ولا كهذا، الله لا يشبه هذا ولا هذا. لذلك موجود بلا مكان، موجود بلا مكان، ولو كان عقل الإنسان لا يتصور موجودا بلا مكان، يجب علينا أن نؤمن بأن الله موجود بلا مكان. ليس كل موجود يتصوره قلب الإنسان، في المخلوقات التي خلقها الله يوجد ما لا يستطيع الإنسان أن يتصوره، وهو النور والظلام لم يكونا في وقت، لم يكن نور ولا ظلام في وقت، وهذا لا يستطيع عقل الإنسان أن يتصوره. النور تستطيع أن تتخيله بقلبك وحده، والظلام كذلك تستطيع، وجود الظلام تستطيع أن تتخيل، فكيف الله، كيف يستطيع أن تتصوره وهو لا يشبه عالم اللطيف ولا العالم الكثيف؟ الله كان وحده لم يكن معه شيء، لا عرش ولا سماء ولا أرض ولا جهة فوق ولا جهة تحت ولا جهة يمين ولا جهة يسار ولا جهة أمام ولا جهة خلف، كان موجودا بدون هذه الأشياء، ثم خلق هذه الأشياء، ثم هو لم يتغير عما كان عليه، لم يتخذ مكانا، وهذا العرش خلقه لإظهار قدرته، لأنه يوجد ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله محيطون به بالعرش هكذا. يدورون حول العرش يسبحون الله بحمده. هؤلاء لما يرون هذا الجرم الكبير الذي لا يعلم حده إلا الله يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، لهذا خلقه، ليس هو ليجلس عليه. الجلوس من صفة الخلق، الإنسان يجلس والكلب يجلس والبقر يجلس، فالله تبارك وتعالى لا يجوز عليه أن يكون كشيء من خلقه. هكذا يكون معرفة الله، ليس معرفة الله بأن يعتقد أنه جسم فوق العرش بقدر العرش. لا يوجد شيء له حياة مستقر فوق العرش، لا يوجد. يوجد كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، فمن اعتقد أن الله موجود بلا مكان بلا جهة من غير أن يكون حجما لطيفا كالملائكة والنور، ومن غير أن يكون حجما كثيفا كالإنسان، وأنه هو الذي يستحق أن يعبد، فهذا عرف الله، آمن بالله، يقال له مؤمن بالله. فإذا اعتقد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صار مؤمنا بالله ورسوله فهو مسلم، فما دام على هذا الاعتقاد فهو مسلم. لكن يبقى شيء لاستمرار إسلامه، وهو أن يحفظ لسانه من سب الله في حال غضب أو في حال مزح أو في غير ذلك، يحفظ لسانه، وإلا خرج من الإسلام. لا ينفعه اعتقاده بقلبه أن الله موجود وأن الرسول عليه السلام نبي الله وتصديقه بالجنة والنار، كل هذا لا ينفعه، حيث إنه وقع في الكفر بسب الله أو بسب رسول الله أو بسب الملائكة أو بسب نبي من الأنبياء، عيسى أو موسى أو آدم أو سليمان. سليمان نبي الله رسول الله، يقولون عنه الكفار كان ملك من الملوك وكان يعمل بالسحر. هو ما كان يعمل بالسحر، إنما الشياطين كانوا مغتاظين منه، لأن الله أعطاه سرا، فكانت الشياطين تطيعه مع كفرهم، غير أن يؤمنوا كانوا يخدمونه يعملون له أعمالا شاقة. الذي يخالف الله تعالى ينزل به عذابا في الدنيا في الآخرة، لذلك كانوا مقهورين له. لما مات كتبوا السحر دفنوه تحت كرسيه، ثم قالوا للناس، ظهر بعضهم أو عدد منهم فقالوا هل تدرون بما كان يحكمكم سليمان؟ كان يحكمكم بالسحر، احفروا تحت كرسيه. فحفروا فوجدوا هذا الكتاب، فصدقوا أن هذا الكتاب لسليمان وضع فيه السحر، كيف يكون السحر، تعليم السحر. فكفروا، الذين صدقوا الشياطين كفروا أن السحر ليس من عمل الأنبياء ولا الأولياء. الأنبياء لهم معجزات، أمور خارقة للعادة، لا يستطيع من يكذبهم أن يفعل مثلها. عيسى عليه السلام كان أحيا موتى بعد أن دفنوا، وكان يبرئ الإنسان الذي ولد أعمى من دون عملية، من دون إجراء عملية يفتح بصره. الكفار الذين كذبوه اليهود هل يستطيعون أن يفعلوا مثل ذلك؟ لا يستطيعون. وهكذا نبينا محمد الله أعطاه معجزات لم يستطع الكفار أن يتحدوه. فالمهم هو حفظ الإيمان بأن يحفظ لسانه الشخص أن النطق بأي شيء فيه استخفاف بالله أو بدينه أو بأنبيائه أو ملائكته أو بجنته أو بناره أي جهنم، الذي يستخف بجهنم ويقول إيش فيها نتدفأ بها، هذا كفر. بعض السفهاء يقولون نتدفأ بها، هؤلاء كفروا خرجوا من الإسلام، ولو كانوا في قلوبهم يعتقدون عقيدة الإسلام. كل الأنبياء من كذبهم حرام عليه الجنة، كلهم مسلمون الأنبياء، كلهم كانوا يدعون الناس إلى الإسلام. آدم هو علم أولاده الإسلام، أن الله موجود بلا مكان وأنه لا يجوز عبادة غيره، قال لهم أنا رسول الله أرسلني الله إليكم لتتبعوا تعاليمي. كذلك الأنبياء الذين جاءوا بعدهم كلهم دينهم الإسلام، عبادة الله وحده وتصديق الأنبياء، هذا الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى المحاضرة القيمة التي ألقاها علينا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري، وكانت في بيان العقيدة الإسلامية الحقّة.

كيف لا نعشق محمدا؟ كيف لا نعشق محمدا وهو الذي كان يجالس الفقراء والمساكين ويعودهم ويزورهم ويتفقد حالهم ويشهد جنائزهم؟ كيف لا نعشق محمدا؟ وكلامه بين ظاهر يفصل بين الحق والباطل، يرضى بما يرضاه القرآن، ويتأدب بآدابه، ويتخلق بأخلاقه، ويلتزم أوامره. كيف لا نعشق محمدا وهو أكثر الناس حياءً وأدبًا مع ربه؟ كيف لا نعشق محمدا وهو صاحب الشفاعة العظمى التي ينتفع بها المسلمون من أمته ومن غير أمته؟ كيف لا نعشق محمدا وهو القائل: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بصورتي؟ يحكى أن رجلا عابدا كان في مسجد يدعو الله تعالى، وكان من جملة دعائه أن قال: اللهم ارزقني طعاما بصفة كذا وكذا، بلون كذا وكذا، بطعم كذا وكذا. حدد الصفة واللون والطعم، ثم نام هذا العابد. وكان في المسجد تاجر سمعه فقال التاجر: إنه يدعو حتى أحضر له هذا الطعام، فوالله لن أحضر له هذا الطعام. ثم بعد قليل إذ برجل يدخل من باب المسجد ومعه الطعام بصفة كذا وكذا، بلون كذا وكذا، بطعم كذا وكذا، أي بنفس الصفات التي سأل العابد ربه أن يعطيه إياها، فيضع الطعام أمام العابد ويريد أن يخرج، فيمسكه التاجر ويقول له: بالله عليك إلا أخبرتني قصة هذا الطعام، الآن دعا والآن حضر له الطعام. فقال الرجل: أنا حمال ومنذ سنة وامرأتي تطلب مني هذا الطعام ولا أستطيع أن أشتريه، لكن اليوم حملت لرجل فأعطاني شيئاً من الذهب فاشتريت به الطعام، وبينما زوجتي تعده لنا نمت فرأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: إن في المسجد ولياً من أولياء الله تعالى، إن أخذت له هذا الطعام جعل الله لك البركة في طعامك، وإني أضمن لك الجنة. فانتبهت من نومي، أخذت الطعام وأحضرته للعابد. قال التاجر: بالله عليك أعطيك عشرة أضعاف ثمن هذا الطعام لأطعمه العابد ويكون لي الثواب. فقال: لا. قال: عشرين ضعفاً. قال: لا. قال: أربعين ضعفاً. قال: لا، ولو بالدنيا كلها لا أعطيك ما ضمن لي رسول الله. صدقت يا حبيب الله وأنت القائل: من رآني في المنام فقد رآني حقاً. والله تعالى نسأل أن يرزقنا رؤيتك في المنام على صورتك الحقيقية، لندخل الجنة بلا عذاب. يا أحبابنا، كيف لا نعشق محمدا وهو الذي قالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه: كان خلقه القرآن. أي من أراد أن يعرف خلق الرسول فليقرأ القرآن وليفهمه، فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا أحباب،
نحن قدوتنا القائد الأعظم عليه الصلاة والسلام، قدوتنا النبي الأكرم الذي علم الناس الحضارة، قدوتنا النبي الحليم المتواضع الذي مع كل انشغالاته كان يرقع ثوبه بيده وكان يحلب الشاه. نحن يا أحباب قدوتنا الحبيب المصطفى الذي زار قبر أمه المؤمنة آمنة بنت وهب وصار يبكي عند قبرها، قدوتنا النبي محمد الذي كان يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه، وكان لا يزيده كثرة الأذى عليه إلا صبرا وحكمة.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3313 922.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. أكدت معلومات صحفية للجمهورية أن لا موعد محددا للمفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي حتى الآن، لا في أيلول ولا في تشرين الأول. وأبلغ مصدر مواكب للمسار التفاوضي في بداياته إلى صحيفة الجمهورية قوله: جولات التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية وضعت الحل السياسي والدبلوماسي على السكة، وتمكننا من إنجاز الاتفاق الإطاري برعاية وشراكة مباشرة مع الراعي الأمريكي، لكن مماطلة أبيب وتجاوزها للاتفاق حولت هذا المسار برمته إلى دوران في الفراغ. وأكد المصدر أن من حق اللبنانيين، كل اللبنانيين، أن يتساءلوا عن جدوى المفاوضات والاتفاق الإطاري طالما أن تل أبيب تعبث بهذا المسار من بداياته ولم تقم بأي خطوة تثبت صدقية التزامها بهذا الاتفاق، بل بالعكس تكثفت اعتداءاتها بصورة مريبة. وردا على سؤال عما إذا كان ثمة جدوى من استمرار مشاركة لبنان في المفاوضات في ظل التعطيل الإسرائيلي المتواصل لها وتجاوزها صيغة الإطار، قال بالتأكيد أن على الجانب الأمريكي مسؤولية الدفع بالاتفاق وإلزام تل أبيب به وبوقف اعتداءاتها. وأعتقد أن جميع المعنيين باتوا على علم بأن لبنان لا يستطيع أن يحتمل استمرار المماطلة البلا حدود من قبل الحكومة الإسرائيلية وخروجها على الاتفاق والإصرار على عدم الانسحاب وتكثيف الاعتداءات، وأكثر من ذلك الهروب بخبث إلى الأمام عبر محاولة اختلاق توترات داخلية في لبنان بالقول المتواصل بأن لبنان من خلال توقيعه على صيغة الإطار إنما هو غطى استمرار بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة جنوب الليطاني وعدم الانسحاب منها، وهو ما يناقض الهدف اللبناني المركزي من هذه المفاوضات، وهو إجلاء الاحتلال الإسرائيلي بالكامل عن الأراضي اللبنانية ونشر الجيش وصولا إلى آخر متر من الحدود الدولية. وأعلنت السفارة الأمريكية في بيروت مساء الأحد أن لقاء بين سفيري لبنان وتل أبيب سيعقد في واشنطن الأسبوع المقبل للبحث في تنفيذ الإطار الثلاثي بحسب ما ذكرت صحيفة الديار.
0: جولة الصحافة.
1: أفادت مراسلة صحيفة النهار في باريس رندا تقي الدين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف يوم الخميس المقبل كلا من العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون للمشاركة في الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في لبنان الذي سيعقد في باريس. وشرح مصدر فرنسي رفيع لصحيفة النهار أن الاجتماع لن يكون هو المؤتمر الذي سيقرر تقديم الدعم والمعدات وتوزيعها على القوى المسلحة اللبنانية، بل هو لمناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية وحاجات لبنان التي ستقدم خلال الاجتماع. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستحضر الاجتماع على مستوى عسكري، وأيضا سيحضر مسؤول من الخارجية الأمريكية، وأكد أيضا حضور السعودية على مستوى عسكري، ولكنه لم يؤكد بعد ما إذا كان الأمير يزيد بن فرحان سيحضر الاجتماع الذي ستحضره حوالي 15 دولة بما فيها دول المنطقة. وقال أن السعودية أبلغت فرنسا بوضوح أن المساعدات المطلوبة لن تتوافر قبل نزع سلاح حزب الله. وأضاف المصدر أن الرئيس ماكرون سيعقد لقاء ثنائي مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، ثم ستكون هناك قمة ثلاثية تجمعهم في قصر الإليزي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، أحبابي، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إخوة الإيمان، إن سيدنا لقمان عليه السلام رجل حكيم أعطاه الله الحكمة، قيل كان نبيا وقيل كان رجلا وليا صالحا، وهذا هو القول الراجح، فقد وعظ ولده مستفتحا نصحه له بالابتعاد عن الشرك، محذرا منه واصفا له بأنه ظلم عظيم. وهذا دأب الأنبياء والصالحين، لأن الأمر بالتوحيد والإيمان والتحذير من الكفر والشرك هو أهم ما يؤمر به العبد على الإطلاق. وبعد أن حذر لقمان ولده من الشرك أخذ يعلمه قائلا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فأفهمه بهذا أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله أحاط بكل شيء علما، حتى لو كانت مثقال ذرة لا تعجز الله، فالله تعالى يأتي بها ولو كانت في أبعد مجاهل الكون. انظروا أيها الإخوة، حذر لقمان ولده من الشرك ثم أعطاه درسا في التوحيد. وهذا يذكرنا بحديث جندب بن عبد الله حيث قال: كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم فتيانا حزاورة، وهو الغلام إذا اشتد وقوي، قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فأمر الإيمان مقدم على سائر الأعمال، لأنه لا يقبل عمل من عامل ما لم يكن مؤمنا. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا

وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقي بأعرابي في بعض شعاب مكة فيقول له: هل لك في خير؟ فيقول الأعرابي: وما ذاك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ولك الجنة. فقال الأعرابي: هل من شاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الشجرة. وأشار بإصبعه إلى شجرة في آخر الوادي، فجاءت تشق الأرض شقا حتى وصلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي: من أنا يا شجرة؟ قالت: رسول الله. 3 مرات. ثم أشار لها النبي فعادت إلى مكانها. عند ذلك نطق الأعرابي بالشهادتين، دخل في الإسلام وقبل رأس النبي وقدميه، وعاد إلى قومه يدعوهم للإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام علمه التوحيد قبل أي عمل آخر، لأنه الأصل الذي لا بد منه لصحة الأعمال. ثم شرع لقمان في تلقين ولده الفروع بعد أن لقنه الأصل، فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أمر ولده بأهم الفرائض بعد الإيمان، وهي الصلاة التي كانت فرضا في كل الأمم السابقة، ثم وعظه بالالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما ركنان مهمان يقوم عليهما المجتمع الصالح، وذلك بأن يأمر بالفرائض والواجبات وأولاها الإيمان، وينهى عن المنكرات وأخطرها الكفر بأنواعه والعياذ بالله. ثم أرشده إلى الصبر، فالصبر بأنواعه ضياء كما جاء في الحديث. فالإيمان لا بد له من الصبر للثبات عليه، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى الصبر لما قد يلحقه من أذى، وكذلك سائر العبادات. بعد ذلك راح سيدنا لقمان يعلم ولده مكارم الأخلاق، فقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس، أي لا تعرض عنهم تكبرا عليهم. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متكبرا، فإن من تواضع لله رفعه، وهو خلق الأنبياء فليكن لنا فيهم أسوة. أخي المسلم، تواضع مع الكبير والصغير، وأحسن معاملة الناس، أصغ لمن يكلمك، واستمع لمن ينصحك، ولا تنظر إلى نفسك بعين التعظيم وإلى غيرك بعين التحقير. وإذا سمعت الحق من فم إنسان فلا ترده لأنه أصغر منك سنا، أو أقل علما، أو أقل مالا، أو أقل جاها، بل خذ به واتبعه واعمل به، وليفرح قلبك بوجود إنسان مسلم ناصح يريد لك الخير ويبذله لك، فإن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولدينه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفقنا الله تعالى للثبات على دين الإسلام، والعمل بأوامر القرآن، والاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤدي الواجبات بلا تقصير، ونجتنب المحرمات بلا تفريط، ونتحلى بالصبر والتواضع وسائر محاسن الأخلاق، إنه كريم لطيف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
8: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
0: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.

الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.

من أقوال سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: أي سادة، قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: أم هل تستوي الظلمات والنور؟ جالس العلماء والعرفاء، فإن للمجالسة أسرارا تقلب الجلاس من حال إلى حال. ورد في السنة: من جلس مع 8 أصناف زاده الله 8 أشياء، من جلس مع الأمراء زاده الله الكبر وقساوة القلب، ومن جلس مع الأغنياء زاده الله الحرص في الدنيا وما فيها، ومن جلس مع الفقراء زاده الله الرضا بما قسمه الله تعالى، ومن جلس مع الصبيان زاده الله اللهو واللعب، ومن جلس مع النساء زاده الله الجهل والشهوة، ومن جلس مع الصالحين زاده الله الرغبة في الطاعة، ومن جلس مع العلماء زاده الله العلم والورع، ومن جلس مع الفساق زاده الله الذنب وتسويف التوبة. وورد أيضا: الصحبة مع العاقل زيادة في الدين والدنيا والآخرة، والصحبة مع الأحمق نقصان في الدين والدنيا وحسرة وندامة عند الموت وخسارة في الآخرة. واعلم أن من طرق الباب بالخضوع فتح له بالقبول.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes, travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان:
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل: 71-240-074.
2: Yes, travel and tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53، 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
9: رجعنا.
10: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
11: أهلا بكم.
9: قال جوزيف فرح في صحيفة الديار: يعقد وزير المالية ياسين جابر سلسلة من الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع للبحث في الإصلاحات، خصوصا بعد إقرار قانون الإصلاح المصرفي ومشروع قانون الفجوة المالية الذي يعتبر لب المشكلة الإصلاحية، إضافة إلى الإصلاحات الأخرى التي يتم درسها. واستبعد الوزير جابر في حديث للديار أن يتم توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان، لكنه لم يستبعد أن يتم توقيع اتفاقية أولية بعد سنوات من التوقيع الأول، لأن الحوار مع الصندوق مستمر وبناء وعلى تواصل دائم مع المسؤولين عنه، وأن المناقشات لا تنحصر بالإصلاح المصرفي والفجوة المالية بل بإصلاحات مالية وضريبية عديدة. وأكد أن إقرار قانون الإصلاح المصرفي هو إصلاحي بامتياز، لكن الأساس هو في إقرار مشروع قانون الفجوة المالية، مؤكدا أن قطار الإصلاحات يسير ولكن ببطء، وأن الأولوية في المرحلة الراهنة هي الحفاظ على الزخم الإصلاحي والبناء على ما تحقق والعمل على تذليل العقبات المتبقية من خلال حوار عملي وبناء، بما يتيح إحراز تقدم ملموس في الملفات الأساسية ويسهم في استعادة الثقة بالقطاع المالي والاقتصاد اللبناني. وأكد أن مشروع قانون الفجوة المالية موجود في المجلس النيابي ولا تريد الحكومة استرداده، ولا توجد لجنة لإعادة الصياغة أو تبديل في مواده، بل هناك ملاحظات من مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي سيتم درسها في لجنة المال النيابية، معتبرا أن التنسيق مستمر وناجح بين وزارة المالية ومصرف لبنان، والدليل على ذلك أن سوق القطع بقي مستقرا وأن العمل يجري بصورة طبيعية رغم الحرب المستمرة والدمار الحاصل. وأعلن أن وزارة المالية تدرس خطة خمسية تأتي من ضمنها الموازنات التي هي الترجمة المالية لسياسات الحكومة، والأداة التي نحول من خلالها الرؤية إلى أولويات، والأولويات إلى سياسات، والسياسات إلى برامج، والبرامج إلى اعتمادات، والاعتمادات إلى نتائج قابلة للقياس. وحول اعتراض جمعية المصارف على عدم مشاركتها في الإصلاح المصرفي وفي قانون الفجوة، قال جابر إن إقرار قانون الإصلاح المصرفي يساهم في إعادة إحياء القطاع المصرفي، ومن المؤكد أنه ستتم دعوتهم إلى جلسات في المجلس النيابي عندما سيتم درس مشروع قانون الفجوة المالية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
12: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناها

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام، ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير. لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه. قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان. فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف. فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها. وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم. وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

معنى الحديث أن الله تعالى أوحى إلى نبيه عليه السلام وحيا غير قرآني، لأن الرسول كان يوحى إليه بالقرآن، جبريل يقرأه عليه بأمر الله وجبريل يأخذه بأمر الله من اللوح المحفوظ ثم يقرأه على الرسول. وهناك وحي آخر ليس من القرآن، في هذا الوحي الذي هو من غير القرآن الله تعالى أوحى إلى نبيه أنه تبارك وتعالى أخبره بأن المسلمين المتحابين لأجل الله، ليس لأجل المال ولا للقرابة، بل لأجل الله تعالى يوم القيامة يكونون في ظل الله، أي ظل العرش. في ذلك الوقت البشر يقاسون شدة حر شمس يوم القيامة، شمس ذلك اليوم أقوى من حيث الحرارة من شمس يومنا في الدنيا بكثير، تكون قريبة من رؤوس الناس بمقدار ميل، مسافة ميل، مسافة نصف ساعة تقريبا من رؤوس الناس، فيشتد الحر فيقاس الكفار. ما لو كان هناك موت لماتوا، لكن لا موت في الآخرة، مهما تأذوا يبقون أحياء. وبعض رؤساء المسلمين أيضا يقاسي من حرها، لكن أقل مما تقاسيه الكفار. أما المسلمان اللذان يتحابان في الله، أي لأجل الله، لأنهما يتعاونان على البر والتقوى، على عمل البر، على عمل الخير، هذان الله تعالى يجعلهما تحت ظل العرش، لا يصيبهما شيء ولا يصيبهما ملل من طول ذلك اليوم. يوم القيامة كله قدر 50,000 سنة، هذا اليوم الطويل على المؤمن الدين المتمسك بالدين يجعله الله كما بين العصر إلى غروب الشمس، يجعله عليه خفيفا، لا يصيبه ملل ولا جوع ولا عطش، ثم بعد ذلك دخول الجنة. ويخفف الله عليهم طول ذلك اليوم الذي هو مقدار 50,000 سنة، مع أن الشمس ذلك اليوم لا تطلع ولا تغرب، تبقى فوق رؤوس الناس، ليس الأمر مثل اليوم، غروب وشروق، غروب وشروق، لا يوجد هناك من أول ما تقوم القيامة الشمس تدنو إلى رؤوس الناس، تنزل إلى مسافة بعيدة نزولا. ثم هذا اليوم الطويل على هؤلاء الذين يكونون تحت ظل العرش، الله تعالى يجعله خفيفا عليهم هذا الزمن الطويل، يجعله كما بين العصر إلى غروب الشمس، هذا اليوم الذي طوله 50,000 سنة.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
10: سماك كومباني.
11: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
10: سماك كومباني.
9: حتى تكون اطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك احدث واجمل موديلات فساتين السهره للبيع والاجار. تألقي باناقه بتخطف الانظار وباسعار بتناسب الكل. فرحكم لانك نجمه السهره. بيروت، كورنيش المزرعه، اخر نزله مكتبه فاركو بنيه الرياض، 03-82-77-82.
12: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
13: Global University. GU.EDU.LB 71-3-58-058.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا الله، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فليعلم أن قول الله تعالى في القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دل على أن الله تعالى لا يشبه العالم بوجه من الوجوه، إذ العالم ينحصر في شيئين، جوهر وعرض، والجوهر معناه الحجم سواء كان كثيفا أو لطيفا، وهو أصل الشيء، فالشمس جوهر وكذلك القمر، ويقال لهما جسم كثيف، والضوء الذي ينبث منهما ويمتد يسمى جوهرا ويقال له جسم لطيف. وأما العرض فمعناه صفات الجوهر كالحركة والسكون واللون والحرارة والبرودة. الشمس جوهر والحرارة القائمة بها عرض، وسيرها كذلك عرض، ونحن بنو آدم جوهر وجسم وحجم. أما حركاتنا وسكناتنا والألوان، البياض والسواد والشقرة والحمرة والحرارة والبرودة التي فيها، فهي كلها أعراض. وكذلك اتخاذ المكان والتحيز في جهة فوق أو تحت يقال له عرض. والعالم لا يخرج عن هذين، كل أنواع العالم ينحصر في الجوهر والعرض. وأما الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا الجوهر بقسميه اللطيف والكثيف، وأوجد صفات الجوهر التي هي أعراض، وأبرزها من العدم إلى الوجود. فإذا هو ليس جوهرا ولا عرضا، لأن الجوهر والعرض مخلوقان لم يكونا ثم كانا. والألم واللذة والفرح والحزن عرض، والتفكير أيضا، وكذلك الصوت عرض، وهو قسمان، صوت هو حرف، وصوت ليس

بحرف، فصوت الطبل مثلا يقال له صوت ولكنه ليس حرفا. أما الإنسان فإنه ينطق بصوت وحروف، والله تعالى منزه عن أن يتكلم بصوت وحرف لأنهما عرب. فلو كان يجوز عليه الصوت والحرف لجاز عليه اللون والحركة والسكون والتفكير وكل الأعراب، ولو كانت تجوز عليه الأعراب لكان حادثا. من هنا قال علماء التوحيد: إن الله يتكلم كلاما ليس حرفا ولا صوتا، لأنه لو كان يتكلم بحرف وصوت لكان مثل خلقه. أما القرآن فإذا أريد به اللفظ الذي قرأه جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأه سيدنا محمد على الصحابة، فإن أريد بالقرآن هذا اللفظ فإنه مخلوق، هذا اللفظ خلقه الله تعالى فأسمعه جبريل، ليس جبريل سمعه من الله تعالى كما يسمع الطالب من أستاذه الذي يقرأ عليه، بل خلق الله تعالى حروف القرآن فأسمعها جبريل. ثم أخذ جبريل هذا الصوت الذي خلقه الله وهو صوت القرآن، أخذه بأمر الله وقرأه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع أن حروف القرآن كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ، إلا أن سيدنا جبريل أسمع سيدنا محمدا القرآن كما تلقاه هو من الصوت الذي خلقه الله، وليس مجرد أنه قرأ في اللوح المحفوظ، أي ليس الأمر أنه رأى حروف القرآن وحملها إلى سيدنا محمد، بل أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تلقاه. ويوم القيامة يحاسب الله الخلق الإنس والجن، فيسمع كل واحد كلامه تبارك وتعالى الذي ليس حرفا ولا صوتا، يسمع جميع البشر وجميع الجن يوم القيامة قبل دخول الجنة، وذلك أن الله تعالى يزيل الحجاب المعنوي عن سمعهم، فيسمعون كلام الله الذاتية الذي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة. فالكافر لما يسمع كلام الله لا يسر، أما المؤمن التقي فإنه يسر لما يسمع كلام الله يوم القيامة، فيعرف هذا حساب الله له: لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما اعتقدت كذا. الجن من إبليس إلى نهاية ذريته يسمعهم الله كلامه، البشر من آدم إلى آخر فرد من ذريته يسمعهم الله كلامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه يوم القيامة من غير ترجمان ولا حاجب. رواه البيهقي في السنن. والله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين، أسرع من كل حاسب من عباده، فقال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إبليس وحده عاش آلاف السنين، لأنه خلق قبل آدم بزمان ويعيش إلى يوم النفخ في الصور، فلو كان الله يحاسبه بالحرف والصوت أو يتكلم بالحرف والصوت كما يدعي البعض لكان ذلك يأخذ آلافا من السنين، ولم يكن أسرع الحاسبين بل كان أبطأ الحاسبين. ولكن الله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين. وأما قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس معناه أن الله ينطق بحرف الكاف والنون الذي هو من لغة العرب، وذلك لأن الله كان قبل اللغات، ولا يجوز أن يكون قبل اللغات لا يتكلم ثم بعد أن خلق اللغات تكلم، لأن هذا معناه أن الله حادث، والله تعالى قديم أزلي ليس بحادث.
إنما معنى هذه الآية المذكورة أن الله يخلق الشيء الذي أراد وجوده بدون مشقة ولا تعب ولا تأخر عن الوقت الذي أراد وجوده فيه، وذكر كلمة كن في القرآن ليفهمنا أن هذا الأمر صحيح، ليس صعبا على الله، كما أن الإنسان إذا أراد أن يقول كن ينطق بالكاف والنون، ويكون هذا أسهل شيء على الإنسان فلا يكلفه تعبا. يقول بعض أهل الفساد إن لله صوتا لا كأصواتنا، وهذا القول لا يجوز في حق الله، لأن الصوت لا بد أن يكون حادثا، لا يوجد صوت أزلي قديم، لأنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فإن الباء جاءت ثم انقضت، ثم جاءت السين ثم انقضت، ثم جاءت الميم ثم انقضت، وهكذا الحروف يسبق بعضها بعضا، وكذلك كل شيء يسبق بعضه بعضا، هو مخلوق، والخالق تعالى لا يوصف بكل ما هو من صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. وقد خالف المشبهة إجماع المسلمين حين قالوا إن الله يتكلم بحروف متعاقبة أزلية النوع حادثة الأفراد، وقد ذكر ذلك في عدة من الكتب، فلتحذر: تعالى الله وتنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآت صدقة.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
3: أكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، تاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: أها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118 وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايماً

لو أنني خيرت كل مدينة ما اخترت غير مدينة المختار، فبلاده مهوى القلوب وأهلها أهل الوفاء سلالة الأطهار، والقبة الخضراء يسطع نورها ظلا على الآفاق والأمصار، والحجرة الزهراء يبعث حبها في كل قلب روعة التذكار، والروضة الغناء طاب نزيلها يرتاد في فرح وفي استبشار، وهناك سيدنا النبي محمد

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05 8111 66.
5: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.
6: نداء أف أم معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء أف أم تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، إخوة الإيمان، ففي الحث على تفريج كرب المسلمين وإعانتهم، وخاصة عند المهمات والنوازل الشديدة، يروي الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا شرح مختصر لهذا الحديث النبوي الشريف. فقد قال أهل العلم: الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها. يقول الحافظ النووي: ومعنى نفس الكربة أزالها. وخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعا أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهلها، أي من عصاة المسلمين: يا فلان، هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك. قال: قد عرفت. قال: فاشفع لي بها عند ربك. قال: فيسأل الله عز وجل ويقول: شفعني فيه، فيأمر به فيخرجه من النار. ولاحظ معي أخي المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزاء من فرج عن أخيه كربة: نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما سيأتي في غيره عند كلامه صلى الله عليه وسلم على التيسير والستر. فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس بها كرب الآخرة. ومعلوم أن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإمهال المعسر الذي عجز عن رد المال الذي اقترضه إلى أن يتمكن من رده، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه، وكلاهما له فضل عند الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا مما تكاثرت بمعناه النصوص

خرج ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وقد روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإنه ورد في رواية أخرى من حديث ابن عمر: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. اللهم اجعلنا من عبادك المتبعين آثار نبيك صلى الله عليه وسلم، وفرج عنا وعن هذه الأمة ما أنت به أعلم منا يا أرحم الراحمين.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت. مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة، من بيروت إلى كل الدنيا.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني. شركة السماك.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: رجعنا. الإسلام عقيدة وأحكام، علم وعمل. ولأهمية المعتقد السليم نبقى الآن مع محاضرة قيمة في بيان الإيمان بالله تعالى وصحة الاعتقاد، يلقيها علينا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المعنى الذي يريد يدخل الجنة وينجو من عذاب الله فليلزم جمهور الأمة، أي عقيدتهم، عقيدة جمهور الأمة السواد الأعظم، لأن الله تعالى أكرم سيدنا محمدا بأن حفظ أمته أن يضل جمهورهم، أي أن يخرجوا من الإسلام. الله تعالى وعد نبينا محمدا أن يحفظ عقيدة الإسلام على جمهور أمته، أي معظمهم. معنى ذلك أن بعضهم قد يكفروا، بعض الأمة قد يكفرون، أما الجمهور لا يكفرون، يبقون على الاعتقاد الذي هو علم الصحابة، ثم الصحابة علموا غيرهم، وهكذا إلى عصرنا هذا، إلى وقتنا هذا، إلى هذه الحال بقيت الأمة ولا يزالون فيما بعد على هذا. عقيدة الإسلام محفوظة للجمهور، أي للمعظم، أما الشراذمة التي تخالف الجمهور فهذه هالكة. أصحاب رسول الله كانوا على عقيدة واحدة، وهي أن الله موجود بلا مكان، بلا جهة، من غير أن يتحيز في جهة من الجهات، ومن غير أن يكون حالا في جميع الجهات، هو موجود بلا جهة وبلا مكان، كان في الأزل موجودا، ليس لوجوده بداية، كان الله موجودا قبل المكان والزمان، المكان مخلوق لم يكن ثم أوجده الله، والزمان كذلك، فالذي يكون قبل الزمان والمكان موجودا بلا ابتداء، لا يتغير، لا يتطور، لا يتحول من حال إلى حال. أما المخلوق يتحول من حال إلى حال، حتى النور والظلام يتحول من حال إلى حال. الآن أرض من الدنيا عليها ظلام، وقسم من الدنيا عليه نور، تقلص عنه الظلام فتسلط عليه الضوء، وهكذا الضوء يتنقل والظلام يتنقل. وكل له كمية عند الله تعالى، النور له مساحة يتسلط عليها والظلام كذلك، وكل منهما يتحول من حال إلى حال. والشمس كما تعلمون عند الغروب يكون لونها حمراء، وعند طلوعها كذلك حمراء، وفي غير ذلك بيضاء. خالق العالم لا يتغير، لأنه لو كان يتغير لكان مثلها مخلوقا مثلها، يحتاج إلى من أوجده أخرجه من العدم ثم ينقله من حال إلى حال. الله تعالى موجود ليس كمثله شيء، الأشياء الكثيفة كالإنسان والحجر والشجر، والأشياء اللطيفة كالهواء والروح والملائكة. والملائكة في أصل خلقتهم جسم لطيف لطيف لطيف، يستطيعون أن يدخلوا إلى صدر الإنسان ولا يحس بهم. لذلك ملك الرحم بأمر الله تعالى يشتغل في رحم النساء، ملائكة موكلون بأرحام النساء، هم يصورون الجنين في هذه التحاطيط على حسب ما يلهمهم الله تعالى، يخططون جسد الإنسان في رحم الأم. ثم يأتي الملك بالروح بعد تطوره من النطفة إلى العلقة، ومن العلقة إلى المضغة. في هذا الدور، دور المضغة، ينفخ فيه الروح، وما يكون كقطعة لحم تمضغ، يتحول المني إلى دم جامد كهيئة دم جامد. ثم هذا الدم الجامد يتحول إلى قطعة لحم، الله تعالى يحوله، يعني بقدر ما الإنسان يمضغ قطعة اللحم. ثم الله تعالى يكسوه عظما، أول ما يخلق من عظام الإنسان هو عظم صغير في آخر الظهر، هذا أصل الإنسان، عليه يركب الإنسان في الدنيا. ويوم القيامة لما يعيد الله الجسد الذي أكله التراب، ينبت الجسد والعظم على هذه القطعة الصغيرة التي قدر خردلة، حبة خردلة، هذه تبقى. لو أحرق الإنسان في النار هذه لا تفنى، الله تعالى يحفظها من الفناء، أما ما سواها يفنى العظم واللحم والجلد كله يفنى. الملك ملك الرحم يدخل في رحم المرأة وهي لا تشعر ولا تحس به، فالله تبارك وتعالى خلق هذا الجسم اللطيف كجسم الملائكة، الجسم الكثيف كجسم البشر والحجر والشجر، فهو لا كهذا ولا كهذا، الله لا يشبه هذا ولا هذا. لذلك موجود بلا مكان، موجود بلا مكان، ولو كان عقل الإنسان لا يتصور موجودا بلا مكان، يجب علينا أن نؤمن بأن الله موجود بلا مكان. ليس كل موجود يتصوره قلب الإنسان، في المخلوقات التي خلقها الله يوجد ما لا يستطيع الإنسان أن يتصوره، وهو النور والظلام لم يكونا في وقت، لم يكن نور ولا ظلام في وقت، وهذا لا يستطيع عقل الإنسان أن يتصوره. النور تستطيع أن تتخيله بقلبك وحده، والظلام كذلك تستطيع، وجود الظلام تستطيع أن تتخيل. فكيف الله، كيف يستطاع أن تتصوره وهو لا يشبه عالم اللطيف ولا العالم الكثيف؟ الله كان وحده، لم يكن معه شيء، لا عرش ولا سماء ولا أرض ولا جهة فوق ولا جهة تحت ولا جهة يمين ولا جهة يسار ولا جهة أمام ولا جهة خلف، كان موجودا بدون هذه الأشياء، ثم خلق هذه الأشياء، ثم هو لم يتغير عما كان عليه، لم يتخذ مكانا، وهذا العرش خلقه لإظهار قدرته، لأنه يوجد ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، محيطون به بالعرش هكذا، يدورون حول العرش يسبحون الله بحمده. هؤلاء لما يرون هذا الجرم الكبير الذي لا يعلم حده إلا الله يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، لهذا خلقه، ليس هو ليجلس عليه، الجلوس من صفة الخلق، الإنسان يجلس والكلب يجلس والبقر يجلس، فالله تبارك وتعالى لا يجوز عليه أن يكون كشيء من خلقه. هكذا يكون معرفة الله، ليس معرفة الله بأن يعتقد أنه جسم فوق العرش بقدر العرش، لا يوجد شيء له حياة مستقر فوق العرش، لا يوجد، يوجد كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، فمن اعتقد أن الله موجود بلا مكان بلا جهة من غير أن يكون حجما لطيفا كالملائكة والنور، ومن غير أن يكون حجما كثيفا كالإنسان، وأنه هو الذي يستحق أن يعبد، فهذا عرف الله، آمن بالله، يقال له مؤمن بالله. فإذا اعتقد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صار مؤمنا بالله ورسوله فهو مسلم، فما دام على هذا

0: الكفر بسب الله أو بسب رسول الله أو بسب الملائكة أو بسب نبي من الأنبياء عيسى أو موسى أو آدم أو سليمان. سليمان نبي الله رسول الله، يقولون عنه الكفار كان ملكا من الملوك وكان يعمل بالسحر. هو ما كان يعمل بالسحر، إنما الشياطين كانوا مغتاظين منه، لأن الله أعطاه سرا، فكانت الشياطين تطيعه مع كفرهم. غير أن يؤمنوا كانوا يخدمونه ويعملون له أعمالا شاقة. الذي يخالف الله تعالى ينزل به عذابا في الدنيا في الآخرة، لذلك كانوا مقهورين له. لما مات كتبوا السحر دفنوه تحت كرسيه، ثم قالوا للناس، ظهر بعضهم أو عدد منهم فقالوا: هل تدرون بما كان يحكمكم سليمان؟ كان يحكمكم بالسحر، احفروا تحت كرسيه. فحفروا فوجدوا هذا الكتاب، فصدقوا أن هذا الكتاب لسليمان وضع فيه السحر، كيف يكون السحر، تعليم السحر. فكفروا، الذين صدقوا الشياطين كفروا أن السحر ليس من عمل الأنبياء ولا الأولياء. الأنبياء لهم معجزات، أمور خارقة للعادة، لا يستطيع من يكذبهم أن يفعل مثلها. عيسى عليه السلام كان أحيا موتى بعد أن دفنوا، وكان يبرئ الإنسان الذي ولد أعمى من دون عملية، من دون إجراء عملية يفتح بصره. الكفار الذين كذبوه اليهود، هل يستطيعون أن يفعلوا مثل ذلك؟ لا يستطيعون. وهكذا نبينا محمد، الله أعطاه معجزات، لم يستطع الكفار أن يتحدوه. فالمهم هو حفظ الإيمان، بأن يحفظ لسانه الشخص أن النطق بأي شيء فيه استخفاف بالله أو بدينه أو بأنبيائه أو ملائكته أو بجنته أو بناره، أي جهنم. الذي يستخف بجهنم ويقول إيش فيها، نتدفأ بها، هذا كفر. بعض السفهاء يقولون نتدفأ بها، هؤلاء كفروا، خرجوا من الإسلام، ولو كانوا في قلوبهم يعتقدون عقيدة الإسلام. كل الأنبياء من كذبهم حرام عليه الجنة، كلهم مسلمون الأنبياء، كلهم كانوا يدعون الناس إلى الإسلام. آدم هو علم أولاده الإسلام، أن الله موجود بلا مكان، وأنه لا يجوز عبادة غيره. قال لهم: أنا رسول الله، أرسلني الله إليكم لتتبعوا تعاليمي. كذلك الأنبياء الذين جاءوا بعدهم كلهم دينهم الإسلام، عبادة الله وحده وتصديق الأنبياء، هذا الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى المحاضرة القيمة التي ألقاها علينا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري، وكانت في بيان العقيدة الإسلامية الحقيقية.

جواه انهد العزم وانهار يا قلب طوي الهوى عن عين العويذ الطي وشد الرحل يا بشد

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm